انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركه عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفتره كاس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
2: انا عارف ان كاس العالم السنه دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي انكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجه هتحصل. انتوا عندكم تحدي انكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
0: كاس العالم السنه دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: سلمى ايه الرنة دي؟
1: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
0: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنة على حسب شخصيته، تفتكروا الرنة هتكون عاملة ازاي؟
2: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنة اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عاملة ازاي.
5: سلطان يا زميلي لوحدي حاملة، ابعد عني عشان جاشين.
1: لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
6: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لوني.
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
7: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين.
4: لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك، يا مجهز بيوت.

0: صباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحة الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1 حلقة جديدة, حلقة يوم الأربعاء, حلقة يوم 10 يونيو 2026 بتبدأ دلوقتي حالا. ومعنا ومعكم أيها السادة إنه نجم النجوم ملك السوشيال أبو عيون جريء وعسلي,
1: أيوان
0: نجم الفاشون, نجم الفلوس, نجم الريل استيت, نجم الاستشارات العقارية والمالية وساعة العاطفية ليك وليها وليا, نجم البايسبس, نجم الترايسبس, نجم الأوساكا سيبس, نجم التوكيو سيبس, نجم مونتن فوجي سيبس, نجم ماريو كارت سيبس, نجم ديزني وورلد توكيو سيبس, نجم كيوتو سيبس, والحتة نبع ونيارا
1: نارا
0: نارا, ونجم نارا سيبس. مين بقى يا جماعة؟
1: مين؟
0: نو باسم كاميلا يا
1: والقمر والسهر الأوريجينال, صاحبة الصوت الذهبي والكاريزما اللي مفيش زيها وكل الناس بتحسدها عليها, بينو الإذاعة, طمطم الإذاعة, جيكوب إلوردي الإذاعة, روجيل إذاعة سابقا, ملكة البايسبس والترايسبس سابقا, ملكة الماما سبس, ماما هاتي فلوس سبس, ملكة عيد ميلادي في البطاقة النهاردة سبس, إنها سارة المنذر.
0: حلوه منك,
1: عيب عليك.
0: شكرا ان انت افتكرت.
1: لا كده كده هفتكر النهارده يا جماعه, عيد ميلاد ساره في البطاقه عشان نخلص من الموضوع ده, واحتفالات ساره نخلص منها بقى عشان نخش على احتفالات انا.
0: احنا بنحتفل مرتين, فاهم؟
1: اشمعنى انت؟
0: علشان انا مولوده في يوم ومسجلني في يوم.
1: ما انت عيله غريبه قوي. يعني مولودة 27 ومتسجلة يوم 10, حاجة غريبة جدا.
0: حلو, كانوا عايزين يصغروني تقريبا عشان مدرسة أو حاجة.
1: فعلا؟ ممكن, أنا مش عارف الصراحة. لا بس بقولك في ناس كتير يعني أعرفهم قصص الـ الـ اليوم اللي هم مولودين فيه بجد واليوم اللي هم متسجلين فيه, حاجات تضحك جدا.
0: أنا بنت خالتي مولودة يوم 6/2 متسجلة 1/1.
1: ليه؟
0: معرفش. لا بص, في زمان
1: كبروها شهر وشوية.
0: ما تسألش عن التمانينات كان بيحصل فيها ايه,
1: حاجة غريبة جدا.
0: يعني ما تسألش بجد, ما تسألش, لانه لان احنا كنا بنمر بحاجات عصيبة. فالحمد لله ان احنا تخطينا وبقينا هنا.
1: الحمد لله احنا بني ادمين اسوياء. مع اننا يعني مش متأكدين او الموضوع ده, بس تمام يعني.
0: كل شيء.
1: صباح الفل عليكم المستمعين, اخباركم ايه النهاردة؟ النهاردة يوم الاربعاء, يوم 10 يونيو 2026, وان شاء الله النهاردة يبقى يوم حلو جدا جدا جدا علينا كلنا. احنا بنفرح قوي انا وصار اللي احنا بنبدأ يومنا معاكم, ويا رب انتوا كمان تكونوا بتفرحوا اللي انتوا بتبدأوا يومكم معانا. وطبعا عايزين نعرف مودكم في الاغاني النهاردة عامل ازاي. بتعملوا ايه دلوقتي حالا؟ البلانز بتاعتكم لليوم ايه؟ كل ده عايزين نعرفه مع بعض من على رقم الاس ام اس 9210.
0: كمان ممكن تكلمونا ندردشوا سوا على ارقام تليفونات سهله وبسيطه كمان.

0: مرة كمان صباح الفل عليكم يا أحلى مستمعين في الدنيا كلها. يا رب النهاردة يومكم يبقى زي الفل. أنا مش عارف هل في مشكلة في رقم الرسائل ولا أنتوا لسه نايمين.
1: طيب هو واضح كده أنا في مشكلة في رقم الرسائل عشان عايزين نصبح على يحيى ماهر اللي بيقول لي تاني كل سنة وأنا طيبة, وعايزة صبح على أيمن مندي برضو اللي بعت لنا على الإنستا عندي بيقول صباح الفل عليكم يا نجوم قلوبنا, عندي فكرة لعبة تحفة في الجمال عايزة أقولها لكم.
0: طب ما تقولها لنا على طول يا أيمن يا مندي, أنت بتشوقنا ولا إيه؟
1: طب ما تكلمنا يا أيموني,
0: يعني حاجة غريبة جدا. طيب بالنسبه لدرجات الحراره, الهيئه العامه للارصاد الجويه بتقول ان النهارده يوم الاربعاء يوم 10 يونيو 2026 درجات الحراره هتكون فيها انخفاض درجه واحده بس. تمام. يعني ثانيه واحده, الجو هيكون معتدل الحراره في الصباح الباكر, شديد الحراره نهارا على اغلب الانحاء, ميل الحرارة إلى حار على السواحل الشمالية, معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء, ميل للحرارة على جنوب الصعيد.
1: طيب عايزين نقول درجات الحرارة النهاردة يوم 10 يونيو 2026.
0: يا ستار يا رب, عرفنا النهاردة عيد ميلادك في البطاقة.
1: في القاهرة العظمى هتبقى 36 والصغرى 23, أما في اسكندرية العظمى هتبقى 30 والصغرى 22 درجة.
0: والهيئة العامة للأرصاد الجوية كمان قالت إن احتمال يكون في ارتفاع في نسبة الرطوبة, وده هيخلينا نحس إن الجو أحر مما هو عليه, وطبعا كمان مع الاحتباس الحراري الجو هيكون حر.
1: طيب يعني احنا قلنا ننوه ونقول لكم بس ايه في السريع كده الجو هيبقى عامل ازاي النهارده او شكله ايه النهارده. طبعا جعبتنا لا تخلو من الفزوريز, لا تخلو من الاخبار, ولا تخلو من الالعاب,
0: ده كده كده اهم حاجه. يعني تقولوا لنا, تتواصلوا معنا اذا كان من على ارقام التليفونات او على رقم الاس ام اس, تقولوا لنا عايزين تسمعوا ايه, عايزين تعملوا ايه النهارده, لو في موضوع معين عايزين تتكلموا فيه, لو في لعبه معينه عايزين تلعبوها, كل ده عايزين نعرفه منكم انتوا شخصيا علشان تعرفين البرنامج ده بيكون ليكم انتوا اللي بتحددوا فيه كل حاجه معانا.
1: لكم واليكم.
0: اي نعم.
1: طيب بنفكركم تاني برقم الاس ام اس 92100, لو اي حد بيبعت اس ام اس ومش يعني اتس نوت كومينج ثرو, يعني ممكن تبعتوا لنا على الانستغرامز بتاعتنا, الناس اللي بتبعت لنا كل يوم او عارفه الانستغرامز بتاعتنا,
0: او يبقى كلمونا على طول
1: على
0: ارقام التليفونات. يعني
1: ارقام التليفونات على طول, طبعا احنا غنيناها من شويه حتى بس ما نشوف هل ده عادي ولا ده اقل من العادي.
0: بس كده هنعرف هنشوف.
2: جديد عاصي الحلاني على انرجي, لا تغيب

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت.
4: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو تنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: تلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لا

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
3: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
2: مع باسم كمين
3: وسارة المنذر.
4: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تك بي تك، ياما جهز بيوت.

0: تنبيهام، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.
1: طيب بنرش مية وبنقول يا هادي، وعايزين نعرف انتوا فين وبتسمعونا منين، من على ارقام التليفونات 38-35-177 او 178. عطل فني شوية بس في الاسماس لحد ما ترجع. هنستخدم التليفونات.
2: عايز اعرف من الناس بقى بجد اللي عندهم قصص غريبة فتاريخ ميلادهم الحقيقي وتاريخ الميلاد في البطاقة. طبعا غير الناس اللي مولودين في السنة الكبيسة اللي هي بيبقى فيها ناقص يوم دي، أو بيبقوا حظهم اللي هم مولودين في هذا اليوم. دي قصص اوريدي عارفينها،
1: بس دي تقريبا بس في شهر 2 يعني.
2: تمام. بس يعني ما انا بقولك دي اوريدي احنا عارفينها وعملنا يوم كامل عنها قبل كده هنا في انرجي وكل حاجة. لا بس في قصص تانية بقى عند الناس بتبقى غريبة جدا. ليه اهاليهم مثلا بيكونوا مسجلينهم في يوم مختلف عن اليوم اللي هم اتولدوا فيه بجد؟ فكلمونا بقى على 38.
1: ده اللي فعلا بيحصل معاه كده، يعني اللي فعلا متسجل بيوم مختلف عن اليوم اللي هو مولود فيه، كلمونا على 38.
2: وسبب غريب، ويعني يكون سبب غريب، فكلمونا على 38-35-177-178. وسارة، انا متحمس جدا جدا جدا
1: يا رب دايما، بس قولي ليه
2: للاي او اس 27.
1: احكي لنا، انت قلت لي امبارح بس انا ما فهمتش قوي ايه الحوار.
2: بصي، شركه ابل اعلنت في مؤتمر اول امبارح، المؤتمر هم بيعملوه كل سنه في نفس الميعاد اللي هو WWDC 26، اعلنوا عن اي او اس 27 وهيكون في مزايا مختلفه عامله ازاي. تمام. اول حاجه، سرعه كل حاجه بتحصل على الموبايل هتبقى اعلى. يعني ايه؟ قولي لي يعني ايه.
1: يعني
2: مثلا علشان تفتحي الاب، اي اب موجود على التليفون، هيبقى 30% اسرع.
1: اوكي.
2: لما بتصوري اي صوره بيتعمل لها شويه تظبيطات كده في السريع، الموبايل بيعملها وانت مش واخده بالك، هتبقى 70% اسرع. وكمان الاير دروب اللي انت تبعتي حاجات بالاير دروب هتبقى 80% اسرع. دي اول حاجه.
1: ده حاجه لذيذه جدا
2: جدا جدا.
1: بس ده مش هيستهلك من البطاريه؟
2: احنا مالناش دعوه، ما بنتكلمش على
1: البطاريه. مش هيستهلك من ال
2: مالناش دعوه.
1: انت فاهم انا عايز اقول ايه؟
2: فاهم، بس مالناش دعوه. بس لا، هو كمان الاي او اس الجديد اللي هو 27 بيقولوا اللي هو هيكون بيساعد البطاريه اللي هي تعيش اطول. تمام.
1: طب وبالنسبه للسبيس
2: ممكن اكمل الكلام
1: اللي لا ما انت انت مالك التكنولوجيا، محتاجين نعرف. عندنا اسئله كتير.
2: اكمل المزايا الجديده.
1: اتفضل.
2: تمام. الليكويد جلاس، عارفه انت الليكويد جلاس الموضوع اللي نزل مع التليفون اللي فات، هيبقى اوضح بكتير، وهيبقى تقدري كمان تتحكمي في قد ايه الليكويد جلاس ممكن يبقى شفاف او مش شفاف. ماشي. دلوقتي اي حد بيعمل شيرد ألبومز على الجاليري يقدر يكون أبل أو أندرويد.
1: واو.
2: لأن زمان لو بتعملي شيرد ألبوم على الاي او اس ما كانش ينفع غير بس الأبل. دلوقتي تقدري تعملي الأبل والأندرويد أو الاي او اس والأندرويد، ينزلوا صور على الشيرد ألبومز. تقدري تتحكمي في سيري، صوتها يبقى عامل إزاي، بتتكلم ببطء ولا بسرعة، بتتكلم بأنهي أكسنت، هيكون في تفاصيل.

0: الاكتر عشان تقدري تحكمي في سيري. اوكي، لكن الحاجه الحلوه قوي بقى، المزايا جميله جدا، ان دلوقتي جوه المكالمات سيري ما بقاش اسمها سيري بس، بقى اسمها سيري اي اي.
1: اوكي،
0: حلو الكلام. هم عملوا شراكه مع جوجل علشان اللي هم يقدروا اللي هم يطوروا سيري جامد قوي. وسيري هتبقى جوه المكالمات، يعني مثلا انت حجزتي طياره وبتكلمي مع شركه طيران في التليفون، هتلاقي سيري لوحدها مطلعه لك على الشاشه رقم الفلايت بتاعك ايه.
1: اوكي،
0: فهي هتاخد معلومات من التليفون بتاعتك اللي تقدر تساعدك في حياتك العاديه عشان تسهل عليك الدنيا.
1: يعني مثلا لو هو مثلا على التليفون يقول لي طب حضرتك ممكن رقم التذكره
0: بالظبط،
1: طب حضرتك مثلا لو انا مثلا بكلم البنك طب حضرتك ممكن رقم البطاقه
0: مثلا، هتلاقي سيري مطلعها لك لوحدها على الشاشه عشان مش بقى تفضلي تخشي على مش عارف ايه وتطلعي الحاجه.
1: لو مثلا حصل مشكله في البنك طب ممكن رقم الكارت يا فندم من الشمال لليمين.
0: بالظبط كده. تمام، وطبعا المعلومات دي مفيش حد هيقدر يخشها غيرك انت عشان الخصوصيه. والجميل بقى انه في الجاليري ذات نفسه عملوا ميزة جديدة حلوة جدا اسمها ريفريم او سبيشال ريفريم. بمعنى لو انت مثلا صحابك كلهم ما بيعرفوش يصوروكي ودايما بيصوروكي من تحت، اللي هو مثلا علشان بتبني ضخمة قوي، تمام، التليفون بيكون اوطى من مستوى عينيكي. دلوقتي بالسبيشال ريفريمينج ده تقدري ان انت تغيري الفريم بتاع الصورة، يعني تقدري بدل ما صورة حد من صحابك مصورها لك من اوطى من الاي ليفل بتاعك او النظر بتاعك، تقدري ان انت ترفعي الصورة فشكلك يبان تمام. ومش كده بس، بيملى الحاجات اللي حواليكي اللي مش موجودة في الصورة، هو بيملها بالاي اي لوحده. فبتقدر تغيري الفريم بتاع الصورة ذات نفسها.
1: بس ثانية واحدة، انت برضو امبارح قلت لي اللي هو ممكن اشوف يعني مثلا لو واخده الصورة من فوق ممكن اظبطها انها تبقى
0: هو ريفريمينج بقى من اي دايركشن، من فوق لتحت يمين يعني؟ شمال كله. فدي واحدة برضو من المزايا الحلوة. والحاجة الحلوة جدا بقى لكل الناس اللي معاهم تليفونات قديمة، الاي او اس 27 هيبدا يشتغل من التليفونات الايفون 11 لحد اجدد تليفون.
1: ايه ده، مش كانوا غضبانين على ايفون 11؟
0: كانوا غضبانين على 11 في الاي او اس 26 السنه اللي فاتت. لا، من السنه دي بقى هيضموا الاي او هيضموا الايفون 11 اللي هو يشتغل عليه الاي او اس 27.
1: على حظي. طب كانوا عملوا كده من السنه اللي فاتت
0: قبل ما اجيب تليفون جديد.
1: لا مش ليه مريم،
0: ما انا عارف. ايوه ما انا عارف. بس فانا قلت اقول لكم يعني شويه تطورات كده، وطبعا بالتفاصيل اكتر هتعرفوا في حلقه بكره من ديجي توك من الساعه 3 للساعه 4 على انرجي 92.1. هتكلم معاكم على الحوار ده اكتر بتفاصيل اكتر وايه اللي هيبقى جديد في الاي او اس 27.
1: ما تعمل لنا نظام ريفريش
0: لسه كده. عامل حاله.
1: طيب يبقى نرد على التليفونات يا جماعه، بنفكركم بارقام تليفوناتنا هي 83 35 177 او 178، وعايزين نعرف مين مولود في يوم ومتسجل في البطاقة أو في شهادة الميلاد بيوم مختلف،
0: وقصة غريبة يعني سبب غريب. لازم يبقى غريب
1: وبيعيش مخنوق زي إيوان كده.

0: معنا تليفون من لؤي. الو يا لؤي.
1: ايوه يا لؤي.
0: يا عيني
1: لا يا شيخ. ازيك يا لؤي؟
2: طبعا الفل يا باسم.
1: ايه الاخبار؟ كله حلو؟
2: عاملين ايه؟ وحشيني كتير، ما كلمتكوش من بعد الجواز. انا اتجوزت بقالي
1: بقالك قد ايه؟
2: بقالي سنه.
1: سنه بقالك سنه ما كلمتناش؟
2: لا اكيد لا، انا غبي قوي كده.
1: اخص عليك يا لؤي اخص.
2: اللي اعرفه اللي افتكره انا ممكن ما كلمتكوش من ساعة وفاة والدتك.
0: من ايه ممكن تفرش شباكه يا لؤي؟
2: يا كويس؟
0: اه ما كلمتناش من امتى بقى حضرتك؟
2: من ساعة وفاة والدك.
0: من ساعة وفاة والدي؟
1: ده اكتر من
0: ده
1: سنة.
0: ده من ترى احنا داخلين في 3 سنين.
2: لا
1: لؤي انت جيت كحالها عمتها.
0: ده حصل 23، فانت بقالك 4 5 6 يعني ده 3 سنين.
1: هو تقريبا من طول المدة يا لؤي، فانت مش فاكر انت اخر مرة كلمتنا انت، لكن فعلا. يلا مش مشكلة، المهم ان انت رجعت.
0: بس يلا مين فينا اللي كان او اللي خان احلى عهود زمان؟
2: عاملين يا شباب؟
0: الحمد لله صحيح.
1: احنا كويسين، انت عامل ايه؟
2: الحمد لله والله كويس.
1: انت في طريقك للشغل؟
2: ايه؟
1: في طريقك للشغل؟
2: مفروض اه، ف يعني المفروض رايح التحرير، بس انا في الازهر يعني كده كده في الازهر، بس انا واقف مستقر بس مكان كوني.
1: اوكي اوكي.
0: طب لو اي في حد انت قلت لي تعرفه وعزيز جدا عليك، مولود في يوم ومتسجل في البطاقه او في شهاده الميلاد بيوم تاني خالص،
2: ده
0: مين بقى؟
2: مادي.
0: ايه بقى ليه بقى؟
2: مادي اصلا في عادي اليوم العادي بتاعها 24 خلاص.
1: ماشي.
2: وهي متسجلة في البطاقة يوم 12/12. السبب ايه بقى؟
1: ايه بقى؟
2: عشان الدكتور ابن الصيعة قال ايه؟ قال انا سجلها في اليوم اللي انا ولدتها فيه.
0: اللي انا ولدتها فيه؟
2: اه.
0: طب ما هي يعني ايه؟ مش فاهم.
1: مش فاهم برضه.
2: يعني هي اتولدت 24 خلاص، هو سجلها بقى في نفس يوم ميلاده يعني.
1: اه يوم ميلاده هو.
0: اه. ايه ده في ايه؟
1: وهو مين اللي بيسجل اصلا؟ مش المفروض الاب والام هم اللي بيسجلوا مش الدكتور؟
2: الدكتور بس الاب ما عرفش كان فين ولا الاب وامه كان فين.
1: اوكي ماشي يا لؤي. تمام
0: تمام يا لؤي، والله صباح الفل عليك ويومك تحفه في الجمال، ويا ريت ما تختفيش اكتر من كده بعد اذنك.
2: بعد اذنكم بقى عايز منكم يعني اي اغنيه حلوه، بس ممكن اغنيه ساره عادي، بس انا بطلب اصلا اغنيه ساره.
1: أغنية سارة؟ عايز تسمع أغنية سارة؟
0: الله يكرمك يا صاحبي.
1: حاضر يا لؤي، من عينينا الاثنين.
0: على فكرة هي طلبت كتير قوي على مدار الأسبوع ده، وبس ما بيشغلهاش، ولكن النهاردة الحظ
1: ده هي طلبت مرة امبارح ومرة النهاردة.
2: مش بس ما بيشغلهاش
1: ليه؟
2: عشان قاعد
1: عشان قاعد على الميكسر؟
2: اه.
1: بس أنا مش قاعد على الميكسر
0: النهاردة.
1: أنا النهاردة
0: قاعد على الميكسر، والنهاردة هنشغل على نفسك مش عليا.
1: عيد ميلادك في البطاقة فتمام، ما عندناش مشاكل.
0: صباح الفل عليك يا لؤي، يومك حلو.
1: صباح الفل عليك، باي باي.
0: طيب والله طلبات كتيرة جدا لأغنيتي صاحبة الأغنية.
1: كتيرة جدا.
0: صاحبة الأغنية لوحدها تتكلم وتتألق من جديد.
1: أيوة أيوة.
0: إنها سارة.
1: تخيل يا سارة يا منذر مثلا أغنيتك فجأة فجأة من غير ما تتوقعي خالص بقت ترند وبقت في كل حتة، هتعملي إيه في نفسك؟
0: هقول لك ده مش هيحصل. ليه؟
1: ليه؟
0: لانها اصلا مش على اي ميوزك بلاتفورم، اتشالت.
1: مش موجوده على يوتيوب؟
0: لا موجوده على يوتيوب.
1: طيب خلاص، مع فكره ممكن تبقى ترند وفايرل على يوتيوب. انت بتشيكي على الاغنيه؟ خشي شيكي على الاغنيه، ممكن يبقى عليها ملايين الفيوز وانت مش واخده بالك.
0: ملايين يا ابني بس بقى.
1: وانت على فكره ممكن.
0: لا ما بشيكش خلاص، فقدت الامل
1: يا ستار يا رب.
0: اه بس حلو.

0: نقدر دلوقتي نقول لكم ان الرسائل رجعت تشتغل عادي جدا جدا جدا جدا. قبل بس ما نقرا الرسائل معانا تليفون.
1: معانا كارولينا. شو حياتي كيفك؟
2: الو.
0: اتخضت منك اكيد يعني. ازيك يا كارولينا؟
2: الحمد لله.
0: اخبارك ايه النهارده؟ كله كويس؟ مبسوط. احنا كمان احنا اكتر على فكره.
1: ايه بقى يا كارولينا، بتبعت لنا وما بتجيش المسجز ولا بتبعت لنا وما معكيش كريدتس؟
2: لا يعني بستسل بصراحه لما ببقى سايقه وانا
1: فاهمه قصدك جدا.
0: حقك فهمة. يعني ما نركزش في السواقه عشان نبعت رساله لبرنامج الراديو مثلا؟
2: بابا دايما يقول لي عودي بعتي انت رسائل للراديو وانا اصلح عربيات.
0: احنا اسفين يا انكل.
1: كارولينا انت في العربيه دلوقتي ولا في البيت؟
2: انا لا رايحه الشغل.
1: اصلا في العربيه سايقه يعني.
0: انت بتشتغلي يعني بتشتغلي ايه يا كارولينا؟
2: انا شغاله حاجه اسمها مدير استثمار، يعني باخد فلوس الناس واستثمرها بقى.
1: طب ما تاخدي كل ما املك تستثمري.
0: وانت يا تملكي حاجه، خلينا قاعدين ساكتين بقى. تستثمري ايه الخمسه جنيه اللي معاكي؟ هنمثل.
1: اخف عليك يا باسم، ما تقولش عليا كده، ده انا كلي فلوس شايف جيوبي.
0: طبعا
2: انت معاكي من جنيه ما يهمكيش يا ساره.
1: اشكرك يا صاحبتي.
0: بتحاول تبيع لك اهي، بتحاول تبيع لك الشغلانه اهي.
1: بس باخد بقى الـ الـ الـ الـ الفلوس ان ريتيرن امتى؟
2: هو انا شغاله مع يعني شركه.
0: يا ريت ما نقولش اسمها. شكرا.
2: شكرا.
0: ماشي.
2: هو انا بستثمر فلوس الناس اللي بتديها للشركه.
0: بتحبي شغلك يا كارولينا؟
2: بحبه جدا طبعا.
0: بتحبي الارقام وكده ولا انت اكتر بتقنعي الناس يعني خطط الاستثمار وحاجات كده؟
2: لا انا مش بقنع حد، مش بقعد مع حد اصلا. الناس ما تعرفش ان في حاجه اسمها مدير استثمار.
0: اوكي.
2: بيشتروا برودكت معين. وانا بستثمر الفلوس اللي هم بيدفعوها دي عشان هم ياخدوا البرودكت اخر
0: بيرن. الله عليك.
1: الله عليك.
0: فانت
1: بقى
0: اللي بتزودي فلوس الناس.
2: بالظبط كده.
0: يا سلام. ربنا يكرمك ويعني ويعمر بيتك يا استاذه كارولين.
2: انا جندي مجهول يا فندم.
0: انا جندي مجهول يا فندم فعلا.
1: على فكره دايما الجنود المجهولين دول بيعملوا لذاذه.
2: على فكره انا بهجت المكان فعلا في الشركه، عرفت منين؟
1: دي اهم
0: حاجه. اموت في التواضع. على فكره انا بهجت الشركه، عرفتي منين؟
1: انت فاكهه الشركه يا صاحبتي.
0: تواضع ايه خطير يعني.
2: بهجت المكتب ومسؤولة التغذية الاثنين.
1: صباح الفل عليك يا كارولينا، بتحبي تسمعي مين؟
2: بحب اسمع فضل فضولي طبعا.
1: الله عليكي بقى. لا ده انا حبيتك حب بقى. لا ثانيه واحده كده، زغرت لك زغروتي.
0: هي من اول المكالمه وهي بتحاول تكسبك يا ساره، عايزه تطلع منك بمصلحه يا ساره. شكلها
1: نفسك في ايه لفضل فضولي؟
0: واحنا كمان جدا صدقيني. عايز تسمعي ايه الفضل؟
2: اي حاجه
0: خلاص.
1: سيبيلي الطلعه دي،
0: ساره هي اللي هتطلع لك الطلعه
1: دي. يلا سلام عليكم.
0: باي باي كارولينا، يومك حلو. طيب هنقول لكم بقى كل الرسائل اللي جت وهنقول لكم الفزوره، بما ان الرسائل اشتغلت كل حاجه هنقولها لكم بعد النخبه من المع الاعلانات.
1: نخبه.
0: ونرجع نكمل حلقه النهارده.
1: يلا بينا.
3: زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقولك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنه دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.
4: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
5: اوعوا تغيروا، اصحاب انرجي
4: مع باسم كمين
5: وسارة المنذر.
3: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تك يا مجهز بيوت. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: 3-4-4-8-0.
1: كل سنة وانت طيب يا عيسى. اهلا بيك في مشروعنا العبقري.
2: انا جاي اديك الامان.
3: احنا بقالنا 18 سنة ما شفناش بعض.
4: انا هسجل فيديوهات في عيد ميلادي ال 18 عشان تشوفها انت كمان 18 سنة وتصور نفسك بترد عليها.
1: لو رقصتي يبقى انت منعت اللعبة من غير ما تاخد بالك.
3: انا مش هكمل في اللعبة الهبلة دي ومش رايح في حتة.
2: عيسى طلعني.
5: انا عايز اشوف فيديوهاتك وانت صغير.
6: اول يوم في رحلة ازمة.
4: عيسى انا وانت بنعشق اللعبة والتحدي عشان كده اخترعت لك مخصوص لعبة ازمة.
7: ازمة بطولة احمد داوود، سلمى ابو ضيف، جيسيكا حسام الدين، وحمزة دياب. كتابة واخراج محمد صادق. انتاج شركة The Producers. حاليا في جميع دور العرض المصرية و18 يونيو في جميع سينمات الوطن العربي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1

0: أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين.
1: فاصحاب انرجي
2: مع سارة المنذر
1: وباسم كمير.
0: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تك بي تك، يا مجهز بيوت.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: نقرا بقى الرسائل اللي جات لنا من اول اليوم لحد دلوقتي بس لسه واصله دلوقتي. صباح الخير على احلى عصافير جنه في العالم, انا عاوز اسمع جورج وصوف طبيب جراح.
2: هي مش عندنا على فكره
1: الاغنيه, مش عندنا يعني لان هي طلبت امبارح وما لقيناهاش عندنا.
2: محمد النوبي, بنصبح عليكم انا وتسوقي صديقي واحنا متاخرين على الشغل,
1: يا رب تكونوا وصلتوا. صباح الخير يا ساره ويا باسم, انا بحبكم جدا وبقالي شهرين بسمعكم وبتدوني طاقه حلوه جدا الصبح, ومبسوطه اكتر انكم نفس برجي وانا عيد ميلادي بعد بكره وكنت عايزه احتفل معاكم بيه من روان.
2: يا روان كل سنه وانت طيبه. هذه بس
1: هابي بيرثدي تو يو.
2: خدي زغريت, بونجور عليكم, نزلت العيال المدرسة وطلع على الجيم وبعد كده على الشغل, كل سنة وانتي طيبة يا سارة, هاف ا جريت داي يا جماعة. هايدي صباح الفل عليك يا روح قلبي, يومك تحفة في الجمال.
1: صباح الخير, بصبح عليكم انا واولادي, ده سليم
2: ويحيى.
1: انا كنت اقولها ويحيى.
2: صباح الخير,
1: مش فاصل ما بين الواو ويحيى.
2: ايوه فاهمه
1: قصدك, فسليم ويحيى ماشي.
2: صباح الفل عليكم, كل سنه وانت طيبه يا حياتي, كل ايامك اعياد انت وباسم, وهو شهر عظيم. بروح من الزمالك, خلصت امتحانات حمزه فاضل فريده دي. روكي
1: يا روكي,
2: جود مورنينج ماي بيست فريند,
1: عقبال فريده يا رب. صباح الخير على احلى عصافير جنى, قريناها اوريدي, ده محمد
2: وده روكي تاني.
1: دي روكي تاني. صباح الخير على احلى بسوم واحلى ساره واحلى مستمعين, يمكن تحفه في الجمال, كل سنه وانت طيبه يا ساره. انا كمان مولود يوم 30/11 ومتسجل 6/12, والناس اللي متسجل لا يومين دي على فكرة ناس مهمة جدا, ده عمر شوكت.
2: عايزين نكلمك يا عمر نستفسر اكتر عن الموضوع. محمد عادل بيقول صباح الفل عليكم, عاملين ايه, بصبح على مراتي ام عمورة حبيبة قلبي.
1: الله الله الله
2: الله على الحب.
1: عمر شوكت, انتم على فكرة بتغيروا مود يومي دايما من اوله, ربنا يخليكم لينا دايما ويخليكم لينا احلى مستمعين في الدنيا كلها.
2: تنسوش الفزوريز, كان معتاد اللي كان معتاد يا اولاد, طبعا وفكروا في لعبه بره الصندوق يا اولاد نلعبها, ده احمد السعدي وهابي بيرثدي يا ساره, ربنا يخليك يا استاذ احمد.
1: في كمان صباح الفل على الحلوين, نجرب الرسائل ونرش ميه فاطمه, وصلت يا فاطمه. صباح الخير باسم وساره, احنا 3 اخوات متسجلين في البطاقه 10 يونيو, وانا مولود في شهر 3 واخواتي في شهر 5, وقالوا لنا سجلونا كده علشان المدارس, وكل سنه واحنا وساره طيبين, ده محمد.
2: هنكمل كل الرسائل بس نسمع الاغنيه دي عشان بحبها قوي, وبعديها راس ونرجع نكمل
3: جديد محمد حمائي على انرجي. بتسألوني ليه؟

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في أحس الساعة.
2: كنتش هتجوز وبعيش مع حالي،

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها
1: لا لا لا لا لعبتها باسم
2: نعم
1: لا قولي سارة
2: سارة
1: باسم
2: نعم
1: ليه بتبوظ الإفي
2: عايزة ايه
1: خلاص باظ
2: عايزة ايه
1: باظ
2: باظ
1: لايتر
2: whatever. صباح الفل يا حلوين اخباركم ايه وحشتوني كتير ممكن اسمع تباعا تباعا ده دق دق سماسيمو
1: صباح الخير يا حلوين بمناسبه اغنيه عاصي الحلاني اللي اشتغلت حبيت اقول اني ما اعرفش ليه بخاف من عاصي جدا وبمناسبه ايوان برضو فهو كان من ضمن الكراشات بتاعتي في الطفوله والمراهقه اسفه يا جماعه التصريحات دي بس يلا احنا بقينا اهل طبعا هسمع اغنيه عمرنا ما نسينا من حماية الجديد هسمعها لك طبعا بس كمان شويه عشان لسه مشغلين اغنيه حماية
2: انا اسمي سهر وعايز اقول القمر والسهره اهي وعايز اقول لكم ان مامتي سجلوها بتاريخ قبل تاريخ ولادتها بسنه علشان كانوا عايزين يدخلوها مدرسة بدري anyways بموت فيكو أحلى اتنين في الراديو شكرا يا سهر
1: يا سهر اسمك تحفة في الجمال بجد في حد عايز يسمع أغنية صباح الورد يا صباح الورد
2: سان ليفان
1: كل سنة وانت طيبة يا سارة واو العطف ايه مش بتتفصل على مش فاهمة حاجة
2: الواو العطف مش بتتفصل عن الكلمة اللي بعدها
1: اوكي ده على ايه بقى
2: على ويحيى
1: تقريبا دي نور نصار لانها بعتت لي على الانستغرام برضو بتقول صباح الخير عليكم كل سنه وانت طيبه يا ساره سليم ويحيى بيقولوا لك كل سنه وانت طيبه في كمان حسن العجمي بيقول جود مورنينج اند هابي بيرثدي تو ذا كوين اوف راديو ربنا يكرمك يا رب انا من يومين بالظبط اكتشفت ان 16/7 ده الاسبوع بتاعي مش ماي بيرثدي بعد 40 سنه وجود مورنينج يا باسم
2: يعني انت كنت بتحتفل ب 16/7 لانه عيد ميلادك وطلع الاسبوع يا ستار يا رب صباح الورد باسم وساره فعلا انتم بتغيروا مودي جدا وانا رايح الشغل باخد بوزيتيف انرجي تقويني على يوم الشغل الطويل كل ما بسمعكم بقيت مبسوط اكتر من ساعه ما بدات ابعت لكم واشارك معاكم دمينا سمير الله على الكلام الحلو طب يا جماعه بما ان المود النهارده حلو سماسيم وبتقول ايه
1: سماسيم وبتقول كل سنه وانا طيبه يا حبيبتي وعلى فكره انا ناس كتير غاليين عليا بيطلعوا برج الجوزاء ومن ضمنهم انتي وبسومي
2: شكرا يا سماسيم طيب بما ان النهارده اليوم لذيذ كده والانرجي فيه حلوه
1: تحفه
2: فاحنا هنلعب
1: الانرجي تحفه تحفه تحفه
2: هنلعب لعبه بقى لنا كتير ما لعبناهاش
1: ولعبه الناس كتير بتموت فيها
2: ولعبه بجد وحشتنا وهي لعبه
1: السفينه محمله
2: للي ما يعرفش
1: اي حد بالظبط
2: للي ما يعرفش هي سفينه محمله
1: طب خلينا نكمل
2: للي ما يعرفش هي للي ما يعرفش هي سفينه محمله بتبعتوا كلمه انا لو عايزين تلعبوا معانا على الهواء تمام بنكلمكم كل واحد فيكم اول دور انتوا اللي هتختاروا هتلعبوا مع انهي مذيع بعد كده هتبقى بالايه بالترتيب يعني بدانا مع ساره بعده باسم بعده ساره بعده باسم بعده ساره بعده باسم ايه اللي هيحصل بقى واحنا بنلعب
1: هيبقى في ثلاث قواعد وقوانين ما ينفعش تتخطاهم whatsoever
2: طب ممكن قبل ما نقول القواعد والقوانين نقول ايه اللي بيطلق اصلا
1: انت ما قلتش
2: طب يلا اتفضلي قولي انا مستنيكي تقولي
1: ايه بقى اللي بيحصل بنطلع حد يلعب معانا مع حد من المذيعين حلو
2: والمذيع التاني
1: بيبقى حكم بيبقى هو الحكم وهو اللي بيختار الكلمة اللي هنبتدي بيها
2: بنقول عايزين سوري السفينة محملة حاجات بتبدأ بحرف وبنقول حرف
1: وبنبتدي بقى ايه نروح بقى ونغوص في هذا الحرف لحد ما حد فينا يقع
2: ونقول القواعد والقوانين
1: اول حاجة لازم الحاجة دي تبقى ملموسة
2: تاني حاجة الكلمة لازم تبقى جمع
1: تالت واخر حاجة ما ينفعش بأي شكل من الاشكال ان انت تعيد هذه الكلمة لانك لو عدتها هتخسر
2: ورابع حاجة هزودها من عندي يعني يستحسن الحاجات دي ينفع تبقى بجد على سفينة
1: ملموسة
2: ينفع تتحط على سفينة ما ممكن تبقى ملموسة بس ما ينفعش تحط على سفينة عمارة يعني انت فاهمة اللي في فرق ما بين الاثنين
1: ايه
2: المهم يا سارة مش انت محتاجة تفوقي النهاردة
1: ايه هو انا قلت ايه
2: انت قلتي حاجات ملموسة
1: ايوه
2: وانا بقول الحاجات ينفع تبقى بجد ينفع تتحط على سفينة
1: ما هي ملموسة يعني
2: كده لا ملموسة يعني حاجة ينفع نلمسها لكن عمارة ما هي ملموسة لكن مش ينفع نحطها على سفينة
1: لا ما هو مش كده يعني مش هنروح للحتة دي اكيد فطبعا دي قواعد وقوانين اللعبة لأي حد لسه اول مرة يسمعها لأول مرة يعني
2: احمد السعدي بكل اسف النهاردة ما فيش فزورة وقررنا ان احنا هنلعب بدل الفزورة فاللي عايز يلعب معانا يبعت لنا كلمه انا على رقم الاس ام اس 92 10
1: انا متحمسه قوي

0: طيب حان الوقت، حان الوقت ودقت الطبول، وهنبتدي نلعب معاكم لعبة السفينة. محملة بقالنا كتير قوي قوي قوي ما لعبناهاش، وقلنا لكم قواعد وقوانين اللعبة، واللي ما سمعش يشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل مع اول مستمع هيلعب معانا النهاردة هذه اللعبة،
1: وهو خالد. يا صباح الفل.
2: صباح الفل عليكم.
1: ازيك يا خالد، عامل ايه؟
0: المود نايم قوي.
2: لا كله تمام.
1: لا ممكن يبقى مكسوف شوية، صار عادي يعني.
0: مكسوف يا خالد؟
2: working from home فمركز اصلا.
0: فاهمه قصدك قوي،
1: بس فهو دلوقتي مزوغ من الشغل اونلاين وبيلعب معانا على الهواء اون اير.
0: ده انت داخل حامي يا ليبا
1: جدا بقى.
0: طيب خالد، انت اكتشفت ان انت عايز تلعب مع باسم صح؟
2: عشان هو اللي كلمني صراحه.
0: هو اللي كلمك؟
1: ايوه انا اللي كلمته. هو بعت انا على رقم الاس ام اس وانا كلمته.
0: أيوة صح معلش معلش يا جماعه، انا لسه بفوق برضه.
1: حاجه غريبه النهارده.
0: انت عارف.
1: ماشي.
0: مش لازم خلاص تفروزني.
1: خلاص تمام. وخالد هيلعب معايا، فساره هي اللي هتبقى الحكم، وساره هي اللي هتقول لنا الحرف. فاكر القواعد والقوانين يا خالد؟
2: ايوه.
0: ماشي. طيب يلا هنبتدي نلعب. اول ما اقول لك ان السفينه،
1: على فكره احنا نسينا اقول حاجه مهمه. إيه؟ لازم يرد خلال خمس ثواني
0: بس، يعني
1: نخليهم 10. يلا مش مشكله.
0: اول ما اقول لك سفينه محمله بحرف ايه انت اللي هتبدا. ماشي
2: ماشي.
0: يلا. السفينه محمله بحاجات بتبدا بحرف التاء. ايه ده في ايه؟
1: قلت ايه؟
2: تروس.
1: تروس. تمر. حرف صعب قوي على فكرة. صح.
0: لا.
1: تفاح. السفينة محملة تفل الشاي.
0: حلوة حلوة.
1: في ايه صار؟ انا خضتين الله يسامحك.
2: كده خسرت.
1: لا ركز. إيه ركز ركز ركز.
0: ايه اليأس ده؟
1: في حاجات كتير قوي.
2: انا مستغرب. استنى،
1: بتكلمني من ايه دلوقتي؟
2: تماثيل.
1: تماثيل. تليفونات.
2: تهريب اصلا.
1: تليفون. ايه يا خالد؟ تليفونات. انا قلت اللي بعده. خالد مش مركز خالص.
0: لا اصل انا مديكوا حرف سهل قوي.
1: هو مش سهل قوي عامه، هو صعب شويه، بس هو خالد مش مركز.
0: بتتفرج على ايه لما بتتفرج على حاجات؟
1: مش بقولك مش بقولك مش مركز.
0: لما بتفتح بالريموت.
1: قال ايه؟ قال ايه؟
2: تلفزيونات.
0: الله يكرمك.
1: اخيرا الحمد لله على سلامتك. تلاجات، مع انها المفروض
2: تكييفات.
1: اوكي. بس هي التلاجة ما ينفعش تعدي صح؟ لان هي المفروض تلاجة.
0: لا هنعديها.
1: هتعديها؟ طيب في كمان حرف التاء. حرف التاء. حرف التاء. حرف التاء. لا يا ماما، الترابيزة بالطه مش بالتاء.
0: نعم يا حبيبي.
1: ايوه
2: بتغششي كمان.
1: ايوه
0: الترابيزة بالطه
1: تقريبا.
0: مش عارف. اوكي طب لا كمل بقى، انا ماليش.
1: طبلوهات. طبلو.
2: طبلو.
1: طب انا قلت طبلوهات جمع اهو. ها
2: ماشي. ممكن نقول تمديدات.
1: ايه
2: تمديدات؟
0: تمديدات.
1: يعني ايه تمديدات حضرتك؟
0: فين بالظبط؟
2: يعني تمديدات حربيه مثلا.
0: يعني
1: احنا عايزين حاجه ملموسه يا استاذ خالد.
2: ما ايه التمديدات الحربيه دي؟
0: ناس يعني.
2: تعدي تعدي.
1: لا ما تعديش.
2: طيب خلي بالك بتضيقها بس.
1: معلش.
2: نقول تلسكوبات.
1: الله عليك، برافو عليك. اقدر اقول ترابيزات لان هي طلعت بحرف التاء.
0: لا انا مش هتكلم اصلا. يعني مش
1: انا عندي
0: مش
1: مشكله.
0: أساعدك.
1: انا عندي مشكله في الطه والتاء. و
0: يا ابني ما ترجعش ورايا في اللغه العربيه، انا ضليعه في اللغه العربيه.
1: توكسي. اتفضل يا خالد.
2: ترانزستورز.
1: طيب شكلنا اللي هخسر ولا ايه؟ لا لا لا استني شويه. في ايه؟ استني يا ساره.
0: لا في اعلانات مش فاضيين للهبل ده. عندنا عايزين ناكل عيش. خمسه.
1: هو اسمه ايه اللي بياكلوا الحصينه؟
0: تبن.
1: تبن. شكرا.
2: توابل.
1: في يا خالد بلع ده انت غريب قوي.
0: خمسة.
1: انا قلت تابلوهات قلنا تلفزيونات قلنا
3: اربعة.
1: هخسر ولا ايه؟ قلت تلسكوبات
0: ثلاثة.
1: قال تواب. انا ليه كل الكلام اللي عمال يجي في دماغي تقال وردي.
0: اثنان.
1: تليفونات. تريسيكل. تريسيكلات.
0: ايه عمري يا وكيل.
1: تريسيكلات. تريسيكلات. تريسيكلات.
2: ماشي حلوة دي. ممكن نقول تونة.
0: الله.
1: تكاتك.
0: ماشي يا وكيل.
2: خلاص. تقول ودك.
1: هو كده.
2: ماشي نقول توت.
0: الله عليك.
1: ماشي. يعني يجعل كلامنا خفيف. توابيت.
2: توابيت.
0: ماشي يا عمري وكيل. اشوفك بقى مش موجود معايا لما انا ببتدي بقى اذنك كده. ماشي عمري الوكيل من على رقم الاس ام اس عمال بيساعده.
1: طب تصدقي بقى ان انا مش هعدي لك اي حاجه في اللعبه النهارده خالص يا ساره.
0: ما تعديش يا حبيبي انا مش محتاجه حد يعديني.
1: لا هنشوف هنشوف. ماشي ماشي.
2: تقارير.
1: تقارير. ايوه ايوه ايوه
0: تقارير.
1: تقارير. برافو. ترندات.
0: ازاي بقى ترندات على ال...
1: ما لا مش ملموسه. ممكن ترند يبقى ملموس.
0: ده انت منوه. ده انت اللي
1: ما ممكن يبقى ملموس خلاص. تندات.
2: ايه
1: تندات؟ جمع تندة اللي بتتحط فوق البلكونة.
2: ممكن نقول ترنجات.
1: اوبا. ترنجات. برافو.
0: ترنجات ولا ترندات؟
1: ترنجات جمع ترنج. تريننج يا سارة. تريننج.
0: تريننج سوت يعني.
1: ايوه يا سارة
0: ما تخليه هو يرد. طيب
1: ما ترد يا خالد.
2: ما خلاص انا قلتها وانت فهمتها.
0: ماشي معلش انا الحكم محتاجة ابقى متأكدة من الاجابة.
1: اتوكسي. تابات جمع تاب.
2: ماشي نقول تنكات.
1: ايه
2: تنكات؟ تنك.
1: تنك. اوكي برافو عليك. باور بانك. تنك. حاجة بالتي. انا شكلي هخسر عشان بجد دماغي وقفت.
0: خمسة.
1: اربعة. هيكسب خالد ولا ايه؟ لا.
0: تلاتة.
1: لا دماغي وقفت.
0: اتنين واحد وبنعلن فوز الفنان خالد. الف مبروك. انت اول حد بتكسب معانا النهاردة. وتحب تسمع معانا ايه بقى؟
2: اي حاجة على ذوقك.
1: طيب. لا يا خالد انت كسبان لازم تختار في ايه.
2: ذوقكم بيعجبني والله.
0: نسمع باقة من ألمع الإعلانات ونرجع تاني. يومك حلو يا خالد.
1: باي باي.
2: باي باي.
1: طب يا جماعة اللي عايز يلعب مع سارة اللينك اللي جاي.
0: انا حسيت ان انت مع سارة اللي
1: ده انا مستحلف لك. اصبري عليا. يبعت كلمة انا. يبعت كلمة انا على رقم الاس ام اس 9210 وهنكلمه بعد الفصل من ألمع الإعلانات.
0: أنا ما بتهددش.
4: راجعين كلنا تشويق وإثارة
0: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
4: البرنامج برعاية جمجوم فارما. راحة في كل حركة. بيتك. بيتك يا مجهز بيوت. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

صاف مد وجه عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: 13111 رقم التسجيل الضريبي 7256-34480.
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على إنرجي 92.

0: المزيكا لعبتها. راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت.
1: جديد على انرجي، محمد شاكر وسعد المجرد، القمر ديالي.

0: اي حاجه تيجي من ريحه الحبايب.
1: محمد فضل شاكر
0: وسعد لمجرد اغنيه جديده بنسمعها على انرجي القمر الديالي،
1: ولسه بنلعب مع بعض السفينه محمله، والدور دلوقتي ساره. يا ترى مين من مستمعينها تحدى ساره؟ اعتقد اسمه احمد، صح كده؟
0: هلو
1: احمد. ايوه انت احمد ولا محمد؟
2: انا احمد.
1: ازيك يا احمد، عامل ايه؟
2: عامل الحمد لله.
1: انت الاخبار؟ الحمد لله.
0: جايز يا احمد تلعب مع الاسد؟
1: طيب احمد، انت عارف القواعد والقوانين صح؟
2: اه تمام.
1: حلو قوي.
0: انت لعبت معانا قبل كده يا احمد؟
2: لا، اول مره تكلموني بصراحه.
1: اول مره. طيب ربنا معاك بقى حبيبي، عشان ساره ايه، شيز فيري كومبيتيتيف كده.
0: لا بس عايز اقول لك بس على حاجه مهمه جدا، ان هو اصلا باسم مستحلف لي من اللينك اللي فات ان هو يدينا حرف اصلا ما جاش، فيعني
1: حرف هيبقى سهل.
2: انا بقى ان شاء الله خير.
1: طيب السفينه، وانت اللي هتبدا يا احمد. ها السفينه، يلا يا ساره نبدا. السفينه محمله حاجات بتبدا بحرف الفاء، فيه يعني
2: فوانيس.
1: ماشي.
0: فلوس.
1: ماشي.
2: فواتير.
1: ماشي.
0: فاكهة.
1: ماشي.
2: فناجين.
0: ايه؟
2: فناجين جمع فنجان.
1: جمع فنجان.
0: فكة.
2: بيض. بيضات.
1: ماشي.
0: فرسان.
1: واو.
2: فوط.
1: ماشي.
0: فوط وقوط.
2: جمع فوطة.
1: أيوة. هي بتقفي. هي بتقفي حبيبي.
0: فيه. ماشي بس.
1: على فكرة سهلة، انتوا عمالين تجيبوا كلمات هي قد كده. في إيمان.
0: والنبي.
1: أوه. على فكرة في ثلاث كلمات في دماغي.
0: حلو، برافو عليك.
1: اعترفي بقى انك فاشلة.
0: فنكوش عادي؟
1: لا.
2: ممكن فساتين مثلا.
0: ايه ده، الله حلوة منك.
1: انت بتساعدها كمان يا احمد، ايه ده؟ ده انت جامد جدا.
0: فراشات.
2: قولك ايه؟
0: فراشات.
1: ايه ده غريبة يا سارة، بتقولي الكلام اللي عامل الوكيل بعتهولك على رقم الاس ام اس.
0: يوم ليك ويوم عليك.
1: غريبة قوي يا سارة، بتغش من رقم الاس ام اس يا سارة.
2: ممكن اقول فراولات.
1: ماشي.
0: فراوله عامه عادي هي من
2: او فراوله. ماشي.
1: فراوله جمع.
0: في ايه تاني؟ فاكهه. فلافل.
1: عمري يا وكيل.
2: ممكن اقول فرش اسنان.
1: برافو عليك.
0: فرش شعر.
1: برافو عليك. فرش ارضيه، خلاص عرفنا.
2: ايه تاني؟ قلنا فوانيس صح؟
1: اه
0: قلنا فوانيس.
1: ما شاء الله، ده كل المستمعين عمالين يساعدوكي. يا ترى هتغشي من رقم الرسائل ولا مش هتغشي؟
0: يعني.
1: انا ما غشيتش.
0: ايه؟
1: انا بصيت على على على السكرين، لقيت في حاجات فقلتها.
0: ما انا هعمل زيك بالظبط يا قلبي. ها.
2: بخارات. بخارات.
0: ايه؟
1: جمع فخار.
0: حلوه، كانت في دماغي عامة. طيب فهود.
1: ده مش عمرو الوكيل بقى، ده رقم اخره 552.
2: انت قلتي ايه اخر كلمه يا ساره؟
1: فهود جمع فهد.
0: ما بنعدش
1: خمسه. انا هعد في ايه؟ اربعه.
2: فواصل.
0: ايه؟
2: فواصل.
0: فواصل ايه؟
1: فواصل عائلة تتحط في الطريق دي.
0: ماشي. فيلة.
1: فيلة.
2: فيلة ماشي، ممكن تتحط على سفينة.
0: ايه فيلة
1: عادي، فيلة يتحط على سفينة عادي جدا. يعني
0: اظن دي ما غشتهاش.
1: لا موجود.
2: فاس. فوس. جمع كلمة فاس.
0: فين
1: موجودة؟ جمع ايه؟ جمع ايه؟
2: فاس. فوس.
1: فاس. اوكي.
0: فين موجودة فيلة؟
1: سارة.
0: لا ما اقول لك ايه، لا ما بحبش الطريقة دي.
1: اهي فيلة.
0: فين؟
1: فين؟ المهم كملي اتفضلي. هو قال
0: فين
1: يا ساره؟ انجزي.
0: لا مش هنجز.
1: غريبه جدا.
0: هيموت مني.
1: انت واخده ثلاث ارباع كلام الاس ام اس.
0: انت قلت ايه اخر حاجه؟
2: قلت فؤوس. لا مش فؤوس، كنت مش فاكر بصراحه.
1: ايوه فؤوس جمع فاس.
0: اوكي. جمع فهرس ايه؟
1: اهي موجود على رقم الاس ام اس اول واحده اهي.
0: لا مش حاسه انها صح.
1: صح صح صح
0: اوكي انا مش شفتهاش عامه. طيب ماشي. فنلنديين.
1: لا يا شيخ. فنلنديين. انا هقفل على فكره الاس ام اس من قدامنا اهو قفلتها.
0: ماشي اعمل كده بقى في دورك.
1: ايه
0: حلوه منك قوي
1: فيش.
0: حلوه منك جدا. ممكن نقول
2: كمان بتروح يا جماعه كده مفيش حاجه تاني.
0: استنى بس.
1: خمسة.
0: فاشونيستاز.
1: لا يا شيخة. بكل أسف ملموسين وينفع يتحطوا على سفينة عادي جدا.
2: ممكن فواحات جماعية.
1: الله عليك.
0: ممكن فشار عادي.
1: انتوا جامدين يا جماعة ولا ايه؟
0: اظن قفلت الأسماء.
1: قلناها. لو سمحتي انا اللي بقول. ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة. احمد ليه بتحطي تأثيرات موسيقية من قبل ما أنا أعلن؟ أنا الحكم.
0: عشان أنا أضع الميكس.
1: بكل أسف يا أحمد معلش سامحنا بس أنت خسرت الجيم ده عشان فلاتر أوريدي اتقالت بس مش هعلن فوق سارة. هقول بس اللي أنت اللي خسرت. معلش يا أحمد كلمنا تاني بقى.
0: كده شطنور.
1: والمرة المرة الجاية إن شاء الله إن شاء الله هتكسب سارة إن شاء الله وأنا هحاول أساعدك من تحت لتحت. يومك جميل.
0: يعني حاولوا يوقعوني. حاول اقفل الاس ام اس في وشي.
1: ممكن خلينا نكلم احمد دلوقتي. احمد هو المهم مش انت.
0: احمد معلش
2: انا كنت
1: والله. انت ساعدتها كمان يعني هي كسبت عشان انت ساعدتها. تخيل يعني انت ساعدتها والمستمعين ساعدوها من على رقم الاس ام اس.
0: قلبكوا طيب قوي.
1: مش عارف اقول ايه الصراحه.
0: صباح الفل يا احمد.
1: احمد كلمنا على طول. ها
2: اتبسطت معاكم يا لازم تكلموني دايما يعني.
1: حاضر من عينينا الاثنين.
0: يلا سلام
1: سلام.
0: طيب والله مهما يحاولوا يطفوا الشمس الشمس دايما بتفضل ساطعة.
1: ده على اساس ان انت الشمس
0: اكيد.
1: انت القمر سطح مظلم. مش هقول غير كده.
0: رقم الاس ام اس 92100 ابعتوا كلمة انا عشان الدور الجاي مع باسم كميل.
1: ايوة
0: وهقفلوا الاس ام اس.
1: انا هقفل الاس ام اس عشان انا هكسب بشرف.
0: بمجهودي الخاص.
1: بمجهودي الخاص.

0: استاذ فضل يا شاكر. معنا تليفون دلوقتي حالا, وهذه المكالمه هتلعب مع باسم كميل.
1: ازيك يا رنيم؟
2: ازيك يا باسم,
1: عامله ايه؟
2: انا كله حلو, انت عامل ايه؟
1: الحمد لله زي الفل. رنيم عشان ابقى حقاني اهو, قفلت الاس ام اس, ساره قفلتها ولا لا؟
0: ايوه قفلتها
1: اهو, الماوس بتاع البتاع رميته بعيد اهو.
0: طب وبالنسبه للتليفون اللي قدامك اللي انت حاطه في وشك
1: اهو, التليفون مقفول على وشه وحاطه على الترابيزه.
0: حلو قوي كده, هكسب
1: بشرف, هكسب بشرف.
0: طيب رنيم, عارفه قواعد وقوانين اللعبه؟
2: ايوه.
0: ما ينفعش تعيدي الكلام, لازم تبقى في حاجات ملموسه بتتحط على السفينه, ولازم الحاجات تبقى جامعه.
2: اوكي.
1: ورنيم عايز اقولك على فكره, لو كسبتي انت مش مشكله, يعني الروح الرياضيه, انا عندي روحي رياضيه عاليه جدا, فلو كسبتي انا هنبسط لك وهفرح لك وهزقطط لك على الهوا.
2: انا كسبت ساره قبل كده.
1: اوبا, كسبت ساره, يبقى كده هتكسبني.
0: طب يلا خلينا نشوف.
2: يلا بينا.
0: السفينه محمله, انت صوتك كنت شويه رنيم,
2: هحاول عليك.
0: ايوه حلو قوي كده. السفينه محمله حاجات بتبدا بحرف الشين.
2: يلا مين هيبدأ؟ أنا.
1: ladies first طبعا, تفضلي.
2: شجر.
1: شباشب.
2: شبابيك.
1: شوك.
2: شرعات.
1: ايه؟
0: شرعات.
2: شرعات.
1: شرعات ماشي. شجر.
0: هي قالتها أول حاجة.
1: ما قالتش شجر.
2: أنا قلت شجر أول حاجة.
0: أول كلمة قالتها شجر. معقولة؟ معقولة يا باسم؟
1: على فكرة أنا بحب رنيم, فأنا كنت أقصد إن أنا خليها تكسب.
2: بدري بدري يا باسم.
1: انا يا رنيم انا بحبك, فكنت عايزك تكسبي بقى بدري بدري.
2: انا عارفه.
1: ايه ده, في ايه؟ على فكره هي مقصوده, انتوا بتهزروا ولا ايه؟
2: انا عارفه طبعا.
1: افتح يا ابني بقى الاس ام اس, افتح يا ابني الموبايل بقى, بلا شرف بلا مش شرف.
0: موت.
1: وانا بقولها بكل ماشي. رنيم انا قلت لك ايه قبل ما نبدا؟
2: طبعا انت هتكسبني كده كده.
1: لا انا قلت لك ان انا روحي الرياضيه عاليه
0: اكيد,
1: فانا مبسوط جدا انك كسبتي. فخور انك كسبتي الراوند ده. وبعد كده احنا بنلعب الساعه 10 الا شويه الصبح, فاكيد انا لسه مش مركز للدرجه دي.
2: ده كده كده.
1: وبعد كده هو اللعب ايه غير مكسب وخساره
2: ولا اي حاجه؟
1: ايه؟ وبعد كده انت شخصيا
0: خلاص ما تبررش اكتر من كده انك فاشل.
1: وبعد كده ثانيه واحده, انت شخصيا يا رنيم كسبتي ساره قبل كده,
2: حصل,
1: فمش محتاجين.
2: واحد
1: يعني
2: واحد مع ساره, هي واحد وانا واحد.
1: معلش انت كسبتيها كده كده, فتمام.
0: فلازم تكسبي باسم.
1: اديناكي الشرف اللي انت مره تكسبي ساره ومره تكسبي باسم.
0: لا رنيم بجد بسطتيني وفرحتيني جدا الصراحه.
1: انتي سودة من جوه بقى,
0: قوي
1: سودة من جوه,
0: في بولك جوه
1: سودة.
2: براحتك يا سودة.
0: الله يكرم قصك يا صاحبتي, يومك تحفه في الجمال والله بجد, اسعدتينا.
1: تحبي تسمعي ايه يا رنيم؟
2: حاجه لشارموفرز.
1: شغلنا حاجه لشارموفرز.
0: شغلنا شارموفرز في اول الحلقه. طيب
2: خلينا في سهران وياكي بتاعت صحرا باند لو موجوده.
1: ندور لك عليها. سهران وياكي صحرا باند.
2: اي حاجه انتوا عايزينها.
1: ماشي.
0: يومك حلو قوي.
2: يومك جميل. صباح
0: العسل. باي باي.
1: ايه التهريج ده يا باسم؟ عمرو الوكيل بعت لنا بيقول لنا هتقفلوا الرسائل, هطلع لكم في انستجرامكم وكل اكونتاتكم, انا سمير سبوت حبيبكم, ولما خسرت بيقول ايه التهريج ده يا باسم؟
0: شفت
1: يا جماعه, عادي اللعب مكسب وخساره, عادي حقيقي. يوم بكسب ويوم بخسر. اتس فاين. اتس فاين. احنا بنلعب يا جماعه, دي مش مساله حياه او موت.
0: جماعة
1: يعني
0: وشه مزنهر من كتر
1: اقفل المايك بسرعه.
3: راجعين كلنا تشويق واثاره
0: مع باسم وساره في اسحب انرجي.
4: البرنامج برعايه جمجوم فارما, راحه في كل حركه. بيتك بيتك يا مجهز بيوت.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختر واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها كل خميس بالليل على انرجي. المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت.
3: في حاجة يا عمرو يا وكيل؟ في حاجة يا عمرو يا وكيل؟
1: عمرو الوكيل بقى بعت ايه؟ هتقفلوا الرسالة، هطلع لكم في انستجراماتكم وكل اكاونتاتكم، انا سمير زبوت حبيبكم. بعد كده رجع قال التهريج ده يا باسم، الراوند ما بدأش عشان تخلص اصلا، رنيم كسبت وهي رفع ايديها، ده اكيد اهداء من باسم لرنيم.
3: اهو واحد فاهمني اهو، ده كان
1: يوم
3: اهداء،
1: يوم مكسب ويوم خسارة يا باسم مش ثانية.
3: هو فاهمني، ده اهداء مني لرنيم، الراوند ده كان اهداء مني لرنيم
1: بجد. يعني مش عارفة،
3: حلقة النهاردة خلصت يا جماعة، خلاص وكده اسبوع صار خلص، يلا مع السلامة.
1: الحمد لله، الحمد لله خلص، يعني الحمد لله، خلص on a high.
3: الحمد لله. انا هكون معاكم بكرة يا جماعة من 8 ل 10 الحمد لله لوحدي، علشان ايه؟ نقعد انا وانتم مع بعض بقى ونتكلم مع بعض من غير ساره اللي نفسيتها سودة دي اللي بتفرح تخسرتي.
1: الحمد لله، هبقى انا بقى نايمه في السرير بتفرج على تلفزيوني بشرب قهوتي
3: وايه الساعه 8 الصبح. طب واخده اجازه ليه؟ ما تنزلي
1: ليه؟
3: عشان بتصحي من الساعه 7 ما تنزلي الشغل
1: عشان
3: يعني.
1: عشان انا واحده طب يا جماعه من بعدين على طول هتسمعوا.
3: شايفين يا جماعه ساره بتقول هي مش عايزه تبقى معاكم على الهوا بكره؟ شايفين؟
1: لا انا ما قلتش كده، انا بقول يوم اجازتي هكون معاكم بقى الخميس الاجازه اللي بعده. طيب من بعدين على طول هتسمعوا ملكه المواسم كلها الفنانه سلمى قاسم، هتكون معاكم في شفت الصبح من الساعه 10 للساعه 12 الظهر، وانا هكون معاكم بقى لحد الجاي بكره، هيكون معاكم بسوميز.
3: ايوه هنبسط جدا جدا جدا جدا معاكم يا جماعه في نفس الميعاد من 8 ل 10 الصبح. كنا معاكم ساره المنذر،
1: باسم كمين،
3: الى ان نلتقي او التقي انا بكم غدا.
1: بنحبكم قوي قوي. 505 هوانيو،
3: سلام. انبسطي بالاهداء يا رنيم،
1: انبسطوا بالويكند يا جماعه، او انا انبسط بالويكند. باي باي.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. تبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. تعالوا بقى نشوف ونكتشف مع بعض المود النهارده رايح فين. هل عايزين نحدد بلاي ليست معينه ولا هل عايزين نلعب اي حاجه بتيجي في دماغنا؟ شوفوا اللي انتوا عايزينه يلا وابعتوا اختاروا معايا الاغاني.

طيب تعالوا نشوف بقى الجو النهاردة ايه اخباره كده. مبدئيا بيقولك ايه بقى, بيقولك انه لسه برضو في ارتفاع في درجات الحرارة, ولكن المفروض الجو النهاردة هيكون الطف يعني شوية. بنتكلم انه الجو هيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر وشديد الحرارة نهارا على اغلب الانحاء, مائل الحرارة الى حار على السواحل الشمالية, وبالليل برضو هيكون معتدل الحرارة. كمان لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة زي الايام اللي فاتت, وده طبعا بيزود الاحساس بحرارة الطقس عن درجات الحرارة الحقيقية. النهاردة نشاط الرياح بسرعتها من 30 ل 35 كيلومتر, يعني رياح برضو لطيفة ومعقولة. بالنسبة بقى لدرجات الحرارة المتوقعة النهاردة, العظمى في القاهرة 36 والصغرى 23, في اسكندرية العظمى 30 والصغرى 22. طبعا حيرة كل يوم, هنلعب ايه من ألبوم حمائي, نلعب ايه من ألبوم حمائي. فالنهاردة قررت ان انا هلعب أغاني ما تلعبتش حتى الآن في شفت الصبح من ألبوم حمائي, منهم الأغنية دي. وعمتاً الأغنية دي طلبت امبارح أصلاً, فعشان كده برضو افتكرت وقلت طب ما يلا نسمع حبيتك بحياتي. الأغنية دي حلوة قوي.

الله الله الله الله على الحلاوة بجد. الأغنية دي برضو حلوة قوي يا جماعة. كلمات أمير طعيمة وألحان طبعا عمرو مصطفى العبقري وتوزيع تومة. لا برضو مود كده الأغنية مود قوي. طيب تعالوا نشوف مين عايز يسمع إيه بقى على رقم الأسم أس. عندنا عمرو يعقوب بيقول صباح الخير يا سلمة، عايز أغنية فرشة رمل البحر لكاظم الساهر الله، أو أغنية فيلم تيتو الله، أو أغنية فيلم السلم والتعبان. إيه يا عمرو يعقوب العظمة دي؟ يعني التلات أغاني طبعا أحلى من بعض، وأنا بحب قوي قوي أغنية فرشة رمل البحر على فكرة، بس هي للأسف مش موجودة. أغنية فيلم تيتو موجودة طبعا، الحكاية ما بتنتهيش هاني عادل. السلم والتعبان برضو كان في شوية أغاني حلوة قوي، فحاسة إن إحنا ممكن نلعب حاجة من السلم والتعبان. يعني حاسة إن إحنا بقالنا كتير قوي ما لعبناش أغاني السلم والتعبان، وحاسها ممكن تبقى أقل يعني أقل إيه، أقل حزنا، فاهم حاجة؟ المهم عندنا رقم آخره 311 بيقول ممكن صباح خير يا سلمة، ممكن أي تراك لشكون؟ ممكن جدا طبعا، عامة أنا بحبهم قوي قوي، وتقريبا حاسة أن أنا عمري ما لعبتهم قبل كده على الراديو، فنعمل كده طبعا النهاردة. في إبراهيم الصراوة بيقول صباح الخير يا سلمة، عايز أسمع أغنية نينو بتاعت سان لوفان وتوليت، وعايز أصبح على يامن لو بيسمع الراديو دلوقتي، وعلى أعرفة. صباح الفل عليك يا إبراهيم، أنت ويامن وعلى أعرفة. وحاضر، أغنية نينو جهزتها برضو وهنسمعها. وفي عندنا رقم آخر 005 بيقول أغنية يا صباح الورد، ما هو أغنية صباح الورد سان لوفان، فاهم قصدي؟ فممكن نلعبها بقى الساعة اللي جاية، علشان دلوقتي هنلعب نانو. وبعدين رقم آخر 774، صباح الفل يا سلومي، أنا ألاء، ما تيجي نسمع حسيني بتاع توليت؟ ما هو برضو يا ألاء إحنا نسمع دلوقتي توليت وسان لوفان، فممكن نسمع توليت لوحده الساعة الجاية، فاهمة حاجة؟ في نظام بس كده برتب أوراقي. 92100 رقم الاسم اس، قولوا لي حابين تسمعوا ايه النهارده عشان اظبط لكم بلاي ليست اميزنج. واضح ان النهارده احنا مش رايحين في مود معين، واضح انه كل اغنيه بمود، وده احيانا بيكون رائع وجميل. فاختاروا معايا كل اغاني بقى اللي نفسكم فيها، مش هحدد لكم اي حاجه.

تنبيهاً، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

مد وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

شيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: بجد عايزة أسلم على الرقم الأخر 311 اللي طلب أي تراك لشكون، وأنا اخترت على موج البحر. الصراحة يعني مود مختلف، أنا حاسة أن أنا ما لعبتش المود ده قبل كده. وطبعا أنتوا عارفين الحاجات المنتال اللي بتشتغل عندي، أنه يعني ينفعش نلعب الأغنية دي وما نلعبش حاجة تانية ترد عليها، تبقى في نفس الحتة في نفس الأجواء، فاهمين؟ فافتكرت بقى هذه الأغنية اللي نسمعها دلوقتي حالا، أغنية خبر أبيض لعمرو دياب. حاسة مزيكتها قريبة كده وفي نفس السكة. لو حد عمل حاجات منتال هو كمان ولقى أي أغنية تانية حاسسها في نفس الفايب دي كده، يبعتها لي على 92 100 عشان نعمل هذا المود حبة كده، وبعدين نرجع بقى نشوف مين طالب ايه على 92 100.

انا من امبارح عمال اكتشف حاجه مهمه قوي، انه في جنرات كتير من المزيكا ما حدش بيعملها غير عمرو دياب بجد. يعني فاكرين لما كنا امتى اول امبارح لما كان معايا كينج الميكسر اسلام يحيى وقعدنا نحاول ان احنا نعمل مود كده شرقي معين كده، لقينا عمرو دياب مثلا عامل المود ده بتاع 7-8 اغاني، وان قعدنا احتسنا شويه عشان ندور على اغاني في نفس السكه دي، او على الاقل لقينا حاجات قريبه منها بس مش في نفس السكه دي قوي. فبرضه النهارده نفس الحاجه، يعني مشغل اصلا تراك لشكون اللي هم بعيد تماما عن الكوميرشال ميوزك، وبعدين لقيت فيه اغنيه لعمرو دياب نفس المود. طب قاعده بدور تاني مين عامل مزيكا شبه دي، بجد محتاسة ومش لاقية، ومحدش بعت لي برضو على 92 100. أقرب حاجة لقيتها أدم بورت أصلا، فاهمين حاجة؟ فلا يعني ده يخلينا نعمل وقفة كده هنا يعني نعترف إنه بجد عمرو دياب دايما بيجدد، وأي نوع مزيكا بيبدأ ينتشر في العالم وتلاقي مثلا إيه نوع مزيكا فنان أمريكي عامله، نوع مزيكا فنان تركي عامله، فنان هندي كل ده هتلاقي عمرو دياب برضو بيعمله دايما واكب قوي خصوصا في المزيكا يعني. فلأ أميزنج الصراحة، الهضبة برضو في حتة تانية. طيب اخترت بقى أغنية موف لأدم بورت، حسيتها نفس الفايب، يمكن هي مش شبه أغنية خبر أبيض قوي، بس لو جمعته معايا كده هتلاقوا ان هي اصلا مزيكتها قريبه قوي من اغنيه تانية في نفس الالبوم برضو، اللي هو البوم ابتدينا اللي نزل الصيف اللي فات، وهي اغنيه دايما فاكر. بصوا الانترو اصلا بتاعت المزيكا بجد شبهها قوي قوي قوي.

أنا سعيدة قوي بالمود ده عشان هو مود جديد ومختلف، وممكن ألعب لكم أغنية كمان في نفس المود. كان في حد بعد بيقول لي مين مين مين، ده هو نفس الشخص الرقم الأخر 311 بيقول لي أحب أشكرك جدا جدا على تراك شكون، ممكن بقى حاجة لدكتور ألفونس. ممكن جدا ممكن جدا، وفي نفس السكة شوية، يعني المزيكا عامة رايحة في نفس الحتة اللي احنا عايزين بنبحث عنها وبندور عليها دي. طيب، في خبر كده استوقفني شوية، لأن أنا عامة من الناس اللي بتحب الأعمال الفنية اللي فيها سيريال كيلرز بقى وفيها جرائم وحاجات كده. وطبعا احنا شفنا مسلسل سفاح الجيزة حقق نجاح كبير جدا، وشفنا فيلم سفاح التجمع برضو، رغم ان هو الفيلم يعني كان اللي هو بيتشال ويرجع، طب نحذف طب نعمل، بس برضو من الافلام اللي كانت الناس متحمسة لها قوي والناس اتبسطت منه. فبيقولك ايه بقى، بيقولك دلوقتي تم الاعلان على انه في مسلسل اسمه بدم بارد، وقالوا ان ده بطولة امير المصري. تمام. طيب بدأ اللي يحصل بقى، حصل لخبطة كده شوية في الموضوع ده، والمخرج هادي البجوري حسم هذا الجدال، لانه في ناس بتقول ده جزء من سفاح التجمع، او دي قصة سفاح التجمع. فطب ازاي يعملوا سفاح التجمع تاني مسلسل وهم لسه عاملينها فيلم؟ طب ما اكيد ممكن يشوفوا قصة تانية مختلفة. وهو ده الحقيقي، انه فعلا ده مش سفاح التجمع، مش حتى حاجة ليها علاقة بسفاح التجمع، هو ده يعتبر كأنه جزء تاني من مسلسل سفاح الجيزة، ولكن هو برضو ولا هو قصة سفاح الجيزة ولا قصة سفاح التجمع، لأنه هادي البجوري هو اللي كان شغال على سفاح الجيزة، فلما يعمل جزء تاني هيبقى في نفس الدايركشن، بس هو قال ان دي سلسلة هو شغال عليها دلوقتي، ان هو عايز يعمل كذا مسلسل مستوحى من جرائم حقيقية او من شخصيات حقيقية كان ليهم علاقة بعالم الجريمة وكده. فده اللي هو قال عليه، مفيش تفاصيل اكتر من كده الصراحة عن المسلسل، ولكن هو قال صراحة كده احنا شغالين على مسلسل بدم بارد، ومش عارف ليه الناس سمته سفاح التجمع، ده الجزء التاني من سفاح الجيزة لكنه ضمن سلسلة اعمال مختلفة مستوحاة من شخصيات واقعية. فاول ما اعرف اي تفاصيل تانية سواء عن باقي فريق العمل او انه المسلسل هيتعرض امتى اكيد هقول لكم على طول.

0: زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقول لك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
2: This is Tiesto on Energy Egypt.
1: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر و50

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: في حاجة مهمة جدا عايزة أقول لكم عليها. عارفين الترند اللي هو منتشر قوي مؤخرا أنك تدخل برومبت معين على تشات جي بي تي ويطلع لك شكل قطك بناء على المعلومات اللي هو عارفها عنك وكده، يعني اللي أنت بتقول له اللي هو لو عقلي كان أوضة كانت هتبقى عاملة إزاي، فهو بقى يطلع لك تصور للأوضة، الأوضة دي عبارة عن عقلك وبيبقى مقسمها بقى حاجات. يعني مثلا ايه، انت مثلا بتشتغل شغل على اللابتوب فبتلاقيه حاطط لك مكتب عليه اللابتوب بتاعك، مثلا انت شخص بيحب يكتب فتلاقيه حاطط لك نوتة وقلم مثلا جنبها. انا مثلا لما عملت التحدي ده او الترند ده يعني طلع لي انا بحب البرفيومز قوي، واتكلمت مع تشات جي بي تي قبل كده في انواع البرفيومز وباخد رايه في حاجاته وبتاع، فهو عارف المعلومه دي عني، فقام عامل لي في الجنب كده دولاب طويل عريض فيه مرصوص فيه برفيومز وهكذا. بس الفكره بقى في ايه؟ الفكره ان انت هتلاقي ان معظم الصور اللي بتطلع هي صور غامقه، اوض كئيبه شويه، اوض كلها عباره عن خشب غامق، إضاءات خافتة جدا جدا. يعني في فرق ما بين الإضاءات الخافتة الكئيبة وما بين الإضاءات الكوزي، إن أنت مثلا إيه عامل إضاءة معينة كده مريحة نفسيا بس الأوضة مبهجة، الأوضة ألوانها حلوة، مساحتها واسعة، ولكن ده مش بيبقى حاصل في معظم الصور اللي تشات جي بي تي بيطلعها. فبيقولك إيه بقى؟ بيقولك إنه الدكتورة سلمى أبو اليزيد استشاري الصحة النفسية حذرت الناس من إن هي تتعامل مع نتائج الـ AI دي كأنها تشخيص حقيقي لشخصيتها أو لحالتها النفسية، وقالت كمان إن البرامج دي متاحة طول الوقت وإن هي مش بتشخص أي حاجة بيمر بيها الإنسان، هي بس إيه مجرد بتطلع لك تصور كده. فهي أدوات الذكاء الاصطناعي دي مش دكتور نفسي ومش بيفسر الكلام بشكل صحيح أو مش بيدي انطباع حقيقي ودقيق عنك وعن اللي بيدور في دماغك. فممكن انت لو شفت مثلا صورة كئيبة لعقلك طلعت لك من تشات جي بي تي، انت غصب عنك في عقلك اللاواعي ممكن تصدق ان هو ده عقلك بجد، وتبدأ تاخد انطباع عن نفسك ان انت شخص كئيب او ان انت شخص وحيد او انه مثلا حياتك غير منظمة او كده، وده يأثر عليك بشكل سلبي. فهي بتحذر انه جماعة ما ناخدش الحاجات دي بجدية، ده مجرد ترند، والله اللي عايز يجربه من باب الفضول اوكي يعمل كده مفيش مشكلة، ولكن لو هتجربه وتاخد نتيجته دي ان هي حاجة مسلمات بقى او انه انا فعلا كده وانا واضح ان انا عقلي دارك وانا مش عارف ايه وتبدأ تتسحب الحتة دي، فيبقى من احسن طبعا ان انت ما تشوفش اصلا الصورة دي او ما تعملش الترند ده، ولو عملته تتجاهله تماما كأنه لم يكن. فحبيت اقول لكم الموضوع ده لان فعلا انا خدت بالي انه الناس اللي حواليا لما احنا قعدنا بقى بنقعد عادات اللي هي في عادات الشغل دي، انت عارفين لو شفت يا جماعة الترند الجديد مين عمله بقى، انا عملت دي طلعت قطي وانا دي مش عارف ايه، انا فعلا كل الاوض اللي شفتها كلها غالب عليها الطابع الكئيب الغامق، فده طبعا مش ألذ حاجة خالص. تعالوا نسمع أغنية Too Late وسان لوفان نانو علشان اتطلبت على رقم الأسماس، وعايز أقول لكم على مفاجأة بجد، مفاجأة دي غسلتني من جوه، بصدت بصوت جماعة لعبة نانو نزلت بجد. يعني فاكرين هما لما عملوا دعاية للأغنية كانوا بيقول لك لو دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت ولعبة توليت الجديدة نانو ومعرفش ايه، وبعدين لقينا في فيديو كليب نزل أو ميوزك فيديو ولقينا انه مفيش لعبة، فقعدنا ايه يا جماعه انتوا غفلتونا، دي يعني كانت دعايه يعني الاغنيه، معقول تعملوا فينا كده، احنا كنا مستنيين اللعبه تنزل. فامبارح اللعبه فعلا نزلت رسميا في ويب سايت اتعمل لتوليت، عليه بقى ايه ميداليه ستيكرات اللعبه نفسها حاجات كلها كده ايه في الثيم بتاع نانو، فهي حاجه لذيذه قوي. هي اللعبه معموله بري اوردر بس على الاقل نزلت يعني موجوده، الحمد لله شيء حصل حدث بالفعل ان اللعبه موجوده في الحياه الحمد لله يعني.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: أعزائي المستمعين.

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفتوا الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. حاسة ان انا تراكم عليا اس ام اس كتير، فتعالوا بقى ايه نشوف مين بعت ايه. شوشتة بتقول بونجور سلومي، ممكن اغنية سبحانه لنبيل. صباح الفل يا شوشتة، عناية بس احنا لسه لاعبين نبيل من يعني 3 اغاني فاتوا، فحاضر هجهزها والعبها لك كمان شوية. في كمان جوفاني بيقول صباح الخير يا سلمى، يومك حلو وسعيد ان شاء الله، عايز اسمع طبلي راغب علامة وعايزة أصبح على دودو وهي بتسمعنا. صباح الفل يا جوفاني، أنت ودودو والأغنية جاهزة وهنسمعها دلوقتي حالا على طول. أمنا بتقول صباح الفل يا سلمى، تخيلي مبارح جت قدامي أغنية بتاعت حنان اسمها الشمس الجريئة، يعني الأغنية خطيرة جدا، إحنا إزاي مش بنسمع الأغاني دي؟ ممكن نسمعها. صباح الفل يا أمنا، وعامة أنا بحب الأغنية دي جدا جدا، بس مش عارفة هي موجودة ولا لا، هدور عليها لو موجودة نلعبها طبعا على طول. في أحمد السعدي بيقول منتل هيلث يا سلوميز صوت سارة المنذر، يلا you make sure you have a great super cool awesome Wednesday hopefully إن شاء الله. أحمد السعدي، صباح الفل يا أحمد يا سعدي، و thank you for the English message ومنور الدنيا، وإن شاء الله يومنا كلنا جميل بإذن الله. في كمان رقم آخره 037، صباح القمر يا سلمى يا أحلى وأرق صوت، ربنا يكرمك، أحلى وأرق صوت بالحشرجة اللي أنا فيها دي، عمال أقول لكم صوتي رايح من امبارح وبتاع، بس ماشي يا عم. بيقول أو ماشي يا حبيبة قلبي، بتقول عايزة ماشي خلاص عرفت مين اللي بعد، فتقول عايزة أسمع أغنية سوشي لعطار لو موجودة بليز. الأغنية موجودة هنسمعها برضو، بس حب أعرف مين بيبعت، أرجوكوا قولولي مين أنتوا مين. في كمان أحمد السعدي بيقول أقسم بالله ما خدت بالي من الحوار بتاع قطك شبه عقلك القوض إنها كئيبة، مع إني شفت ناس كتير عاملينه على الستوريز بتاعتهم على إنستجرام. عايزة أقول لك يا أحمد يا سعدي، أنا لاحظت إيه بقى، يعني هو لما طلع لي قطي حسيت اللي هو ماشي انت معاك حق في بعض الحاجات، يعني حطيت لي عناصر فعلا انا بحبها، ولكن المود العام مش انا، يعني حسيت ان هو مش مختار ديكور الاوضه شبه فعلا شخصيتي، ما حسيتش انه انا هعمل اوضتي خشب غامق ضلمه بالشكل ده، هعمل فيها اضاءات هاديه بس مش كده، هعمل عفش يبقى اكثر بهجه، يعني هتبقى الاوضه مبدئين حيطانها بيضه، ممكن بقى احط تابلوهات احط الوانات. فاستغربت برضو الصراحة وقلت تمام، وبعدين لما شفت كذا حد لاحظت شوية، وبعدين بس ما وقفتش عند الحتة دي فاهم، بس لما قريت بقى دلوقتي معاكو الدراسة دي وكده فحسيت انه لا كده كتير فعلا، كده اوفر، يعني ده واضح فعلا ان الموضوع ليه تأثير نفسي، وواضح ان الموضوع فعلا هو بيطلع لكل الناس تقريبا او لتلات تربع الناس. انا ما شفتش ولا مره اوضه مبهجه بقى وفيها الوان وكده، فنخلي بالنا نخلي بالنا الحاجات دي بتاثر حتى لو احنا مش حاسين ان هي بتاثر. يلا اغنيه طبلي لراغب علامه، واللي نفسه يسمع حاجه اكيد بيطلبها على 92100.

في حاجة يا جماعة كده لذيذة قوي لسه قرياها وجابت لي أفكار معينة قلت أتكلم معاكم فيها. لقيت خبر كده بيقولك إنه في اسكندرية في طفلة في المدرسة كانت واقفة على المسرح ماشي بعد ما مثلت مسرحية في المدرسة وكده, وفجأة وهي على المسرح أثناء المسرحية نامت ووقعت. يعني حبيبتي هي وقعت عشان نامت وهي واقفة, فما فضلتش متماسكة وهي واقفة فنامت فوقعت. فاهمين حاجة؟ فيعني انا متضايقه انها وقعت, بس نفس الوقت انا مش فاهمه يعني احنا بننام عادي واحنا واقفين في نص المسرحيه, يعني هل ده اوبشن؟ حسيت ان ده سؤال بجد جه في دماغي واتمنى تجاوبوني عليه. هل يا جماعه في حد حصل معاه حاجه شبه كده؟ هل في حد كان في نص شيء مهم ونام؟ يعني مثلا بحس انه انا وقت الكليه مثلا كنت بنام في المحاضره عادي, ده اسهل حاجه في الدنيا ان الواحد ينام في محاضره, خصوصا بقى ايه لو في مدرج وزحمه وناس كتير فانت ايه تقعد مش باين كده تستخبى ورا حد تقوم نايم شويه, منطقي لان انت قاعد بتسمع كلام كلام كلام, فطبيعي ده ممكن ينيمك عادي جدا. يعني انا كنت فنون جميله بس كان عندنا محاضرات نظري, فكان في دكتور بجد الدكتور ده خطير, ده يعني الدكتور ده انا شايفه ان هو محتاج يعمل محتوى ASMR علشان هو ليه طريقه في الحكي مبدئيا هي انترستينج جدا, يعني انت تبقى حابب تسمعها, بس من كتر ما هو بيحكي بهدوء وفي راحه نفسيه تحس ان انت بتنام مغناطيسي. فده مثلا حاسه ده سياق منطقي جدا الواحد ينام فيه, بس مش منطقي ان انت واقف في مسرحيه بتمثل مثلا تقوم نايم, مش منطقي ان انت واقف بتعمل برزنتيشن فتنام, مش منطقي ان انا دلوقتي وانا بتكلم على الهوا كل طاقه وحماس انام. فاهمين حاجه؟ بس اعتقد انه يعني طالما البنت دي حصل معاها حاجه زي كده يبقى اكيد اكيد اكيد هلاقي حد من المستمعين حصل معاه حاجه مشابهه او شاف حاجه مشابهه. فلو حصل معاكم كده ان انتوا نمتوا في وقت غريب وفي مكان اغرب ابعتولي احكولي على طول حالا على

0: سلمى ايه الرنه دي؟
1: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
0: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
2: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مهامي فوق العرض، انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
5: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
6: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكوا زي ما تعوزوني، بقلب على كل لوني.
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
7: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته بحياتك عملت انا بيومين.
4: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
8: مصر.
9: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: وراسل برنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده احنا
4: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
5: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترنز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان
5: كل يوم خميس من 3 ل 4
4: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

طيب في بقى اس ام اس عندنا رقم اخره 226 بيقول انا ما اعرفش ليه احاسيسي متلخبطه, ده في العموم ولا ليه علاقه بشيء معين, فارجو الشرح. في عبد الله رضا بيقول صباح الفل يا سلمى حبيب قلبي النانو توليت وسان لوفون. طب عبد الله رضا صباح الفل, انت جاي متاخر لان انا لعبتها اخر اغنيه الساعه اللي فاتت وانت طالب الاغنيه الساعه 11:10, فانت ايه يعني بص مش النهارده بقى اختار حاجه تانية. في رقم اخره 748 بيقول صباح الخير يا سلمى انا نمت مره وانا بكلم خطيبتي انا ايمن. صباح الفل يا ايمن, حاسه ان ده سيناريو منطقي جدا, يعني ما اعتقدش ان في حد فينا ما نامش وهو بيتكلم في التليفون قبل كده, وده طبيعي يعني, حاسه ده اكتر سيناريو منطقي مقارنه بقى بالعبس اللي احنا سمعناه من شويه انه في واحده نامت وهي واقفه على المسرح, فاهمين حاجه. في برضو رقم اخره 987 بيقول يا رب يكون يومك جميل يا سلمى, انا حابب اسمع اغنيه سكتي ليه رامي صبري لو موجوده, وانا كنت نايم مره في البنش الاخير لقيت مره واحده الدكتور بيقول لي ايه رايك اجيب لك بطانيه واشغل لك المكيف, قلت له ليه وكمان يا ريت لو تقفل الباب معايا. ده انت يعني بتزود الموضوع فاهم, يعني مش اللي هو خلاص بقى سوري يا دكتور انا بس مش نايم كويس وكده, انت كمان يعني تمام صعدت الامور قوي, بس فهماك عامه فهماك جدا. موضوع النوم في المحاضرات ده برضو شيء منطقي واحيانا بيبقى شيء رائع, خلي بالك يعني معرفش في حاجات كده بحس ان هي بتبقى احلى, يعني انا بحب جدا كنت انام في المحاضره خصوصا محاضره الدكتور اللي كنت بكلمكم عنه ده, بجد يعني اروع اتموسفير الواحد ينام فيه بجد من كتر الراحه النفسيه اللي كنت ببقى حاسه بيها. في شيماء بقى بتقول على موضوع الترند بتاع اللي هو تشات جي بي تي بتاع الاوضه ده, بتقول صباح الفل يا سلومي هو عمل لي غرفه حلوه ومنظمه قوي كلها الكتب, وعمل لي شباك كبير وقال لي ان دي غرفة دافئة ومليانة فضول ومشاعر. عامة يا شيماء ما هو برضو قال لي نفس الكلمتين اللي هو ايه بيحاول يعني يطمننا بيهم, لها غرفة مليئة بالمشاعر وجميلة ودافئة وهادئة, ماشي هي دافية بس كئيبة, هو نسي يقول لي ان هي كئيبة. وبعدين انا عندي ما عمليش شبابيك خالص, ما عمليش اي منفذ تهوية, فحسيت بالكتمة في الأوضة وما شفتش تكييف مثلا, يعني ما شفتش حاجة الواحد بيدخل منها شمس هوا نور, وبعدين كل الأوضة اللي بيعملها بالليل لو خدتوا بالكم ما بيعملش أوضة الصبح, فلا هو ماشي بيبيع لك الموضوع ان انا اعمل لك غرفه منظمه وبتاع, بس هي منظمه وكئيبه فشكرا كتر الف خيرك ما تعمليش غرف تاني, انا مش هاجي لك تاني في الموضوع ده عشان انت هتسوح. فبس كده المهم يعني تعالوا بقى نسمع مشيتي الحماقي. زي ما قلت لكم النهارده انا جاي مقرره ان انا العب الاغاني اللي ما اتلعبتش خالص حتى الان في شفت الصبح من البوم حماقي, فالاغنيه دي منهم, تعالوا نسمعها هي برده من اغاني

0: الاغنيه دي حلوه قوي قوي بجد. انا حاسه ان انا كل ما العب اغنيه لحماقي اقعد اقول لكم بعد الاغنيه دي حلوه قوي. اما الالبوم كله حلو قوي بس لما كل واحد يركز في كل اغنيه لوحدها بيحس انه ايه العظمه دي. عامه الاغنيه دي كلمات مصطفى ناصر والحان العبقري طبعا عمرو مصطفى وتوزيع ديفيد امين. وديفيد امين عامه مبدع بقى في الالبوم ده, يعني اكتشاف الصراحه هذا الالبوم, عامل شويه مزيكا بجد خطيره. وبعدين الاغنيه دي ما اعرفش وصلت لكم الحته دي ولا لا, في حتت معينة كلمات معينة كده في بحة معينة برضو في صوت حماقي فيها بتخلي ان انت يعني خلاص بتقطع قلبك, عارفين الحتة دي؟ يعني اتمنى تكونوا خدتوا بالكم منها عشان ما احسش ان انا في حته لوحدي. المهم يعني نرجع بقى للاسم اساس عبد الله رضا بيقول انا بنام وانا سايق. بص يا عبد الله دي اخطر حاجه في الدنيا, ففاهمه ان ساعات ده بيبقى غصب عنك لو انت سايق وانت تعبان وكده, بس لازم تنتبه جدا جدا. يعني كل الحاجات التانيه الاوبشنز التانيه اللي عمالين نقولها بقى لنا شويه دي تمام عادي, اللي ينام في المحاضره تمام, اللي ينام وهو بيتكلم في التليفون تمام, يعني اللي بينام على المسرح وهو بيمثل دي حاجه مش منطقيه بس يعني برده تمام ما فيهاش خطوره يعني. فلكن النوم وانت سايق دي لا, دي خط احمر فلازم تشتغل عليها وتخلي بالك كويس قوي من حاجه زي كده. طيب بما ان انا لعبت لكم اغنيه جديده من البوم حماقي ما لعبناهاش قبل كده في شفت الصبح, هلعب لكم برضو اغنيه جديده من البوم احمد سعد ما لعبتهاش ولا مره في شفت الصبح حتى الان, ودي طبعا من الالبوم الفرفوش لاحمد سعد. فتعالوا نسمع اغنيه اوبا.
1: جديد احمد سعد على انرجي اوبا.

هقول لكم على حاجة بقى مبسوطة قوي ان انا لقيت لها تحليل دلوقتي. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك عارف لما تبقى انت بتتصرف طبيعي عادي، انت انسان دلوقتي قاعد في قاعدة وعلى طبيعتك، وبعدين مثلا يبقى في شخص جاي هيقعد في هذه القاعدة، انت مثلا ايه بتتوتر منه ومتضايق منه، في ما بينكم مشكلة او كده، فحد من صحابك ينصحك نصيحة قبل ما هذا الشخص يجي، يقول لك بقول لك ايه اتصرف طبيعي. تمام تمام، الشخص ده يجي تبدا تتصرف غير طبيعي، مع ان انت نفسك تتصرف طبيعي وصاحبك نصحك ان انت تتصرف طبيعي، ولكن ما تصرفتش طبيعي. ليه بقى ده بيحصل؟ ليه؟ بيقولك انه اي موقف هتتحط فيه غالبا، يعني لما حد يقولك خليك طبيعي او انت بتحاول تقنع نفسك من جواك لا انا هتعامل طبيعي جدا، انا عادي انا طبيعي، ففجأة بتلاقي نفسك بتتصرف بطريقة awkward جدا او طريقة غير طبيعية وغير مفهومة، وتبقى انت قاعد اللي هو انا ليه بتصرف كده، انا عايز اتصرف طبيعي، طب انا ليه دلوقتي ما بتصرفش بشكل طبيعي؟ بيقولك ان ده بقى ليه تفسير نفسي. الدراسات في علم النفس الاجتماعي بتقول ان الانسان اول ما بيبدأ يراقب نفسه زيادة عن الطبيعي أداؤه الطبيعي بيقل، ودي مرتبطة بحاجة اسمها self monitoring، ويعني انت مخك بيبدأ ان هو يسيب يعني بدل ما يتصرف بشكل تلقائي يبدأ يحلل كل حركة وكل كلمة في نفس اللحظة، فده بيحسسه ان هو تحت ضغط. وفي أبحاث كمان بتقولك ان التركيز الزيادة على أدائك ممكن يبوظ حتى الحاجات اللي انت متعود تعملها تلقائية من غير ما تكون بتعمل مجهود فيها. يعني انت مثلا بتتكلم بطريقة معينة، انت مركز ان انا عايز اخد بالي ان انا ما اقولش كلام معين وانا بتكلم بطبيعتي، فبتبدا ان انت ما تتكلمش بطبيعتك اساسا، فيبقى كلامك كله من اوله لاخره مش انت. فاهمين حاجه؟ يعني اللوب دي بتبقى ماشيه كده. بيقولك دي كمان حاجه اسمها choking under pressure، وده بيحصل في الكلام وفي الرياضه وفي العروض، اللي هي لو انت بتلعب رياضه مثلا قدام ناس، العروض انت بتعرض مثلا مسرحيه حاجه قدام ناس او ايا كان ايه نوع العرض يعني، وحتى ساعات في المشي كمان لما انت تبقى عايز تمشي وتبين ان انت غير مكترث، وتلاقي نفسك بتبين انت مكترث اكتر لو ماشي ماشيه معينه كده، عايز تثبت حاجه، عايز توصل حاجه معينه. فبيقولك انه بدل ما تبقى طبيعي بتدخل في حتة تفقدك عفويتك، فبيقولك انه ده طبيعي، ما تقلقش انت ما عندكش مشكلة ولا حاجة، لانه الانسان اجتماعيا بيبقى دايما عنده خوف طبيعي من التقييم او من الاحراج، عشان كده اول ما بتحس ان الناس مركزة معاك اكتر فالمخ بيبدأ يبالغ في مراقبة نفسه، فبالتالي بتبدأ تتصرف بشكل اقل راحة من المعتاد. فبيقولك عشان كده غالبا جملة تتصرف طبيعي دي بتجيب نتيجة عكسية، فلو انت عايز حد يتصرف طبيعي فعلا ما تقولوش تصرف طبيعي، ولو انت عايز تتصرف طبيعي ما تقولش نفسك تصرف طبيعي، تصرف طبيعي على طول من غير ما تقول. عارفة ان هي لوب صعبة قوي، بس هو ده المفروض يحصل، لان انا حسبتها كمان في الحتة بقى بتاعت لما مثلا تبقى عايز تمثل او انت واقف على مسرح او بتعمل اداء معين، فيقولك خليك طبيعي خليك عفوي، فتلاقي نفسك رحت في حتة اللي هو بقى فورة انا ليه بقى، وتقعد تمثل بالطريقة دي زي ترند العفوية اللي على السوشيال ميديا، عارفين الحوار ده؟ اللي هو الشخص بيبقى مفتعل العفوية قوي، فاللي هو خلاص يا عم انت مش عفوي، على فكرة احنا عارفين ان انت بتفتعل العفوية، عشان دي مستحيل تكون هي دي العفوية الحقيقية، يعني ده ابعد ما يكون عن العفوية، فطلعت بقى بتحصل بسبب الموضوع ده.

0: Musica da Batra.
1: Energy 92.1 المزيكا
2: المزيكا
1: لعبتها لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك، يا مجهز بيوت.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: خلصت حلقة النهاردة من شيفت الصبح، كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها، بعد على طول هتسمعوا محمد طارق قضى في التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر، واحنا بكرة هنكون مع بعض تاني في نفس المكان.

0: دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها والرياضة كمان لعبت انرجي كل يوم من الحد للأربع من الساعة 12 للساعة 1. النهاردة حلقة نهاية الأسبوع، هنتكلم مع بعض في تفاصيل كتير بإذن الله، لكن بعد الأغنية.

دايما البداية من كأس العالم، وأزمات كأس العالم بدأت بدري. يعني الواحد كان بيتكلم بيقول يعني مستني كأس العالم بتاع 2026، تحديدا بعد اللي شفناه من تنظيم ومن متعة ومن كل حاجة في كأس عالم 2022. وقلنا هنستنى بقى كأس عالم أمريكا بقى وأمريكا بقى ومكسيك وكندا، وهنشوف ثلاث دول هيعملوا إيه و48 منتخب، وهنشوف بقى احتفالات وحاجات وتنظيم وليلة. وكنا خايفين بس إن الكرة مش هي اللعبة الشعبية الأولى في أمريكا، والناس قاعدة تقول لأ دي انتشرت بعد كأس العالم ما راح أمريكا، وانتشرت مع وجود ميسي وي وي وي. لكن طلع في أزمات تانية خالص ليها علاقة بالتنظيم وبالتأشيرات وبالتفتيشات وبالحاجات اللوجستية، ويعني حكام تمنع من دخول أمريكا، ولعيب أو كابتن منتخب العراق يتأخر في مطار إيمان حسين علشان تفتيشات وإجراءات أمنية، فيديوهات غريبة لمنتخب السنغال في تفتيش لدي بروين ومنتخب بلجيكا. أمور كانت غريبة على المشاهد، مش بس كده لكن كمان الأزمة وإطلاق النار حوالين معسكر وتدريبات إنجلترا وإصابات من ناس برا يعني المعسكر. كمان منتخب سويسرا لقوا فيه تعابين سامة في آخر الملعب كده بتاع المعسكر بتاعهم. دي كلها أمور غريبة جدا تدعو للاستغراب، ونتمنى البطولة تبقى أفضل مما نتوقع بقى، لأن المؤشرات تدينا توقعات مش حلوة، فنتمنى المؤشرات دي تكون كاذبة.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1.

0: أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
1: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

0: في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: خليني أقول لك على الماتشات اللي اتلعبت امبارح. بيرو أسبانيا تعادل، آسف فوز أسبانيا 3-1، دي آخر ماتشات ودية المنتخبات دي. كيرغستان وفلسطين تعادل سلبي 0-0. الكونغو ديمقراطية وتشيلي 2-1 لتشيلي. المجر وكازاخستان 3-1 للمجر. أنجولا وأفريقيا الوسطى 3-0 لأنجولا. طبعا في منتخبات بتلعب ماتشات ودية مش موجودة في كأس العالم، هي ماتشات ودية ولكل منتخبات، في منتخبات مش مشاركة ولكن بتطلب تلعب، هي توقف دولي. كل منتخبات تستعد بشكل أو بآخر، يعني كل عاوز يلعب وكل عاوز يشارك، وده حق كل المنتخبات بكل تأكيد. خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم عن كاس ليبيا اللي تلعب امبارح في مصر وفاز به الأهلي أو أهلي طرابلس بقى على أهلي بنغازي. هنتكلم ليها، أقول لكم بالتفصيل تعرفوا الإنجليزية.

إخفاقات كبيرة جدا. سبحان الله الإخفاقات دي حصلت بعد رحيل كابتن طارق مصطفى كابتن طارق يحيى عن النادي. بدأت تحصل لخبطة، بدأت تحصل أزمات، بدأت الناس تقول يا ريت الكابتن طارق مصطفى كابتن طارق يحيى مشيوش. تحية لكل المدربين المصريين بجد يدوا صورة جيدة للكرة المصرية. يعني دينا شايفين كابتن حسام البدري أصبح خلاص ماركة مسجلة، علامة مسجلة في الكرة الليبية، كابتن مؤمن سليمان في الكرة العراقية، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. المدربين المصريين بينجحوا في كل مكان.

تنبيه هام: تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان

خلينا نروح لنادي الزمالك قبل ما نرجع مره ثانيه للمنتخبات، نعدي كده على الزمالك والاهلي والانديه المصريه. امبارح استاذ ممدوح عباس رئيس الشرف لنادي الزمالك قال الزمالك لن يتعرض اي عقوبه على الاطلاق بشان عدم المشاركه في دوري ابطال افريقيا بغض النظر عن القضايا، وسيشارك بشكل طبيعي. بمناسبه القضايا، هناك 6 قضايا كبيره بمبالغ ماليه ضخمه تم حلها، وسيعلن عنها مجلس الاداره، ولن اتحدث عن اي تفاصيل لانها ليست من اختصاصي. بشان ارض الزمالك البديله اقول للجميع خير خير، اما فيما يتعلق بالحديث عن الصفقات الجديده فهذا ملف يترك لمجلس الاداره وإدارة الكرة داخل نادي الزمالك. بناء على الكلام ده كمان، مجلس الإدارة وإدارة الكرة بتاعت نادي إدارة الكرة بتاعت نادي الزمالك امبارح طلبوا من كابتن معتمد جمال تقرير كامل شافي وافي عن اللاعبين، عن كل اللعيبة، تقرير عن كل اللعيبة اللي كانت مع كابتن معتمد جمال، سواء شايف مين كويس مين مش كويس، مين عاوزه مين مش عاوزه، مين هيجدد مين لا. افهم من كلامك ده اللي كابتن معتمد جمال مكمل مع نادي الزمالك بنسبه 90%، كابتن معتمد مكمل مع الزمالك.

خلينا نروح للنادي الأهلي، وزي ما اتكلمت معاكم امبارح ان الحسين عموتة مدير فني للنادي الأهلي بنسبة تتجاوز 95%، قلت لكم 220 ألف دولار هو جهازه في الشهر، 3 شهور شرط جزائي. كمان النهاردة خليني أقول لكم إن كابتن أحمد فتحي وكابتن سيد معوض الأقرب لقيادة منصب المدير أو المدرب بقى العام في النادي الأهلي، كابتن أحمد فتحي وكابتن سيد معوض هم الأقرب تولي منصب المدرب العام داخل النادي الأهلي. كان في أكتر من اسم، كان موجود كابتن محمد شوقي، كان موجود كابتن سامي قمصان، ولكن الاثنين ما فضلوش الرجوع على منصب أقل من اللي هم فيه. يعني كل واحد فيهم مدير فني في مكانه، سواء في مقاولين سواء في زد، كل واحد فيهم عامل فرقة بصراحة كويسة جدا وعامل ماتشات كبيرة جدا، فحابين يكملوا فرصتهم وياخدوا الفرصة كاملة قبل العودة للنادي الأهلي، أيا كان مين اللي هيكون موجود. فالأسماء كلها أسماء محترمة تليق بكل تأكيد بالنادي الأهلي.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقولك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

خلينا نرجع مرة تانية لكأس العالم، وكلمنا في البداية عن كأس العالم وعن تنظيم وعن كده في أمريكا. خلينا نروح لمكسيك. تخيل عزيزي المستمع إن اللقاء الافتتاحي في كأس العالم مهدد إنه ما يتلعبش. في مظاهرات كبيرة جدا في المكسيك من المعلمين تحديدا، وفي ناس واقفين قافلين بوابات الرئيسية للاستاد اللي هيتلعب عليه ماتش المكسيك وجنوب أفريقيا. المظاهرات دي بتطالب بزيادة المرتبات، بتطالب بتعديل قانون المعاشات. مش بس كده، ده المكسيك كانت عاملة زي ما نقول كده 48 تمثال في الدولة كلها، لكل بلد تمثال لابس تيشيرت البلد بتاعتها. بدأت الناس تكسر في التماثيل دي، تحصل مظاهرات وإضرابات. مش عارف في ايه، مش عارف كاس عالم 2026 في حد بصص لنا في النسخة دي، بس ان شاء الله كل حاجة تتحل، موضوع يكمل على خير. ولكن الموضوع بدأ يقلق الفيفا بشكل او باخر.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس الساعة.
1: لو سمحت ممكن غزل فيك بس شوي براحتك.

Yeah. Deine Sonne. Digga, deine Seele, oh. Oh.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: سلمى ايه الرنه دي؟
1: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
0: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
2: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
5: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
6: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكوا زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
7: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين.
4: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي.
8: باشا طول عمري باشا، علي باشا، انا بلعب لعب مع
0: يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

والتوب شارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو ليقول
1: جديد على إنرجي أحمد سعد خبر عاجل.

0: حاجة من الاتنين، عجزت ولا عجزت لست.
1: جديد أحمد سعد على انرجي. أوبا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل سنه وانت طيب يا عيسى. اهلا بيك في مشروعنا العبقري.
2: انا جاي اديك الامان.
3: احنا بقالنا 18 سنه ما شفناش بعض.
4: انا هسجل فيديوهات في عيد ميلادي ال 18 عشان تشوفها انت كمان 18 سنه وتصور نفسك بترد عليها.
1: لو رقصت يبقى انت منعت اللعبه من غير ما تاخد بالك.
3: مش هكمل في اللعبه الهبله دي، مش رايح في حته.
2: انا عايز اشوف فيديوهاتك وانت صغير، اول يوم في رحله ازمة.
4: بحيث انا وانت بنعشق اللعبه والتحدي، عشان كده اخترعت لك مخصوص لعبه ازمة.
0: ازمة بطوله احمد داوود، سلمى ابو ضيف، جيسيكا حسام الدين، وحمزه دياب. كتابه واخراج محمد صادق، انتاج شركه ذا برودوسرز. حاليا في جميع دور العرض المصريه، و18 يونيو في جميع سينمات الوطن العربي. اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لا

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1

0: Musica e batà.
1: جديد ميرنا كوزا على انرجي. الحب حلو.

0: تنبيهاً، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.
1: دي مواصلات عمل في حساب الناس نقصة.

0: فين يا عم؟ فين؟
1: زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقول لك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنه دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

0: اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت.
1: البرنامج اللي جاي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
3: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: دلوقتي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
3: ازيكم عاملين ايه؟
4: يا مساء الفل ومساء الخير على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة زي ما متعودين كل يوم أربعة من الساعة 3 للساعة 4، برنامج طالب ايه، كل ما يخص به
3: الجن زي والجن ألفا. ولو عندك أطفال في سن الجن زي والجن ألفا وقريبا الجن بيتا،
4: كل الفرص والتجارب اللي تخلي الطالب يعرف انه هو قد ايه مؤثر ويقدر يساعد في المجتمع. هيكون معانا طلاب كتير النهاردة. هيكون معانا طالب عبد الرحمن عادل، طالب كلية الهندسة جامعة المنصورة
3: عين شمس.
4: جامعة عين شمس، سوري ومكتوبة منصورة. معلش. هنتكلم عن مشاريع تخرجهم المختلفة وازاي قدروا ان هم يصنعوا تأثير في المجتمع.
3: هنسألهم طبعا أسئلة كتير، منهم أسئلة مهمة جدا بأنه عبد الرحمن كان رأيه إيه مثلا في كوكب الصين
4: بالضبط. بس احنا عاوزين نقول لكم النهاردة خبرين في خبر واحد. احنا جامدين قوي بس ساعات بننسى.
3: احنا كوائل ومنى ولا احنا كمصريين؟
4: احنا كمصريين.
3: اوه،
4: لان واضح ان الطلاب المصريين قرروا يعملوا جولة عالمية ويجمعوا كؤوس وهم راجعين في الصين وفي خلال النهائيات العالمية لمسابقة هواوي للتكنولوجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فرق مصرية من جامعات كتير حصدت جوائز في الحوسبة السحابية والشبكات والابتكار، وكأنهم رايحين يجيبوا طلبات من السوبر ماركت، مش رايحين يشاركوا في بطولة عالمية عادي كده كاش، فاهمة؟ وحتى الدكتور محمد ماهر من جامعة 6 أكتوبر رجع بلقب أفضل مدرب في المسابقة.
3: وعلى الناحية الثانية بقى فريق تيم إنيرشا من طلاب سنة أولى هندسة في الأكاديمية العربية قرر يثبت أن أولى هندسة أبطال بجد. الفريق كسب المركز الأول عالميا في مسابقة Power the Community 2026 بعد منافسة مع 231 دولة، فريق سوري من 16 دولة، بمشروع بيجمع بين الطاقة الشمسية وإعادة تدوير المياه والزراعة فوق الأسطح عشان يوفر طاقة وغذاء ومياه لمدينة الأسمرات ويقلل فواتير الخدمات تقريبا للنص. ده حاجة يعني كريزي. الخلاصة، المنافسة العالمية دلوقتي مش لها أهداف وكروت صفرة زي الكورة. أحيانا بتبقى لابتوب ومعادلات وأفكار عبقرية، والنتيجة إن شباب مصر واقف على منصات التتويج في العالم كله. بس بدل الميدالية على الملعب، المرة دي في المعامل وقاعات الابتكار.
4: مصر ولادة ولا إيه؟
3: ولادة.
4: ومعنا النهاردة عبد الرحمن عادل من مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كلية الهندسة جامعة عين شمس. ازيك يا عبد الرحمن؟
5: ايه الاخبار، عامل ايه؟
4: ايه يا عبد الرحمن العظمة دي؟
5: والله حاجة بسيطة من المصريين بيعملوها كل سنة كده.
3: لا تخيل، ده في معلومة احنا ما كناش نعرفها.
4: ايه؟
3: دي تاني سنة يروح وتاني سنة يكسب. السنة اللي فاتت كسب المركز الاول برضو.
4: بجد؟ لا لا، يعني ممكن تحكي لنا اكتر يعني
3: من الاول بقى خالص
4: بتاكل ايه؟
5: بص، هو المسابقه مينلي بتبقى ان انت بتحاول تستخدم الهواوي تكنولوجي او التكنولوجيا اللي هواوي عاملاها في ان انت تحل مشكله.
4: طب ايه المشكله الاساسيه اللي كنتوا بتحاولوا تحلوها في مشروعكم في المسابقه السنه دي؟
5: هو احنا مش مورف في المشروع، احنا مورف ان احنا بنحاول بيدونا كونسبت او سكريبت مثلا زي بي دي اف كبير فيه مشكله بتاعه شركه واحنا بنحاول نحلها.
3: هي حاجه ثيوريتيكال يعني.
5: حاجه ثيوريتيكال بس باستخدام الهواوي تكنولوجي، لان احنا عارفين او لو مش عارفين، هي هواوي بتحب تعمل كل حاجه بتاعتها، سواء كان اوبريتنج سيستم، سواء كان داتابيز، اي حاجه هواوي بتاخد الايديا بتاعتها وهي
4: مش عاوزين حاجه من حد وخايفين على ايه من
5: بالظبط. هي هواوي اي حاجه صينيه مقفوله على بعضها. هي المسابقه اللي احنا كانت عندنا السنه دي ان احنا عندنا شركه بتحاول تتوسع وورلد وايد، وان المواقع بتاعتها او الستورز بتاعتها ما تقعش، فهي بتحاول تسبريد اكروس ذا جلوب، وان استيل تكون اب في كل حاجه، سواء بقى انت احنا. انا فكرتي انا بتاعت المشروع بتاعي ان احنا كنا بنحاول نستخدم الاي اي والكلاود بتاع هواوي في ان احنا نحل المشروع ده.
4: اوكي.
5: فاحنا هما بيدونا زي بي دي اف طويل في تاسكس، والتاسكس دي تحتيها سب تاسكس
4: كلها مشاكل بقى ومع قربة خالص، وفك العقد دي استاذ، وتعالى بقى نشوف مين اللي هيعرف يفك العقد دي
5: بالظبط كده. انا كنت شايفه طلاسم والله.
4: طيب، هو عامة المشروع كان بيتكلم على توسع الخدمات الرقمية وتحمل الضغط على السيرفرات، صح؟
5: بالظبط، حاجة زي كده مورف، بس هي بتبقى أكتر بقى.
4: إزاي بقى قدرتوا تخلوا الخدمة تشتغل بكفاءة وسمعت كمان من غير تكلفة عشان كده
3: ايه اكيد part of the challenge يعني.
5: هو ان انت تستخدم الاركتكتشر ان انت تحاول تديزاين الاركتكتشر بتاع هواوي بطريقة صح دي الكي بوينت في ان انت تعمل اي اركتكتشر في اي حتة بقى في العالم سواء كان هواوي سواء كنت بتبني سوبر ماركت سواء كنت بتبني اركتكتشر على الكلاود ان انت تبني الـ تبني صح من الاول هي دي اللي هتفيدك في الاول تحس ان انت اول حاجة تقلل الكوستس وبعديها تاني حاجة ان انت يكون الاب 24/7 من غير اي داون من غير اي ديلي من غير اي ليتنسي خالص.
3: اوكي طب ايه اكتر بقى يعني تحدي واجهكو اثناء تنفيذ المشروع او خلال مراحل المسابقة المختلفة؟
5: بس اكتر تحدي مش هيبقى تكنيكال على قد ما هو ان الامتحان بيبقى 8 ساعات ونص ممكن يبقى ابتو 9 ساعات ما
4: تقدرش امتحان ايه؟
3: هي في مراحل
4: المسابقة 8 ساعات امتحان ليه؟
5: ما هو بيديك بقى
4: البي دي اف افتكرت يقول لك خش نام 8 ساعات مثلا
3: يا ريت الحلقه اللي فاتت خش نام 8 ساعات قبل الامتحان دلوقتي الامتحان بقى 8 ساعات
5: امتحان 8 ساعات ممكن يبقى اب تو 9 ساعات لو في كذا تيم شاف ان الامتحان طويل والامتحان السنه دي كان اصعب بحوالي 60% من السنين اللي فاتت كلها
3: 60% دي نسبه خرافيه
5: دي نسبه خرافيه جدا
4: اصعب كان هو صعب في الاول بقى اصعب
3: بقى اصعب
5: بكتير
4: يعني مثلا احنا هنعمل الجزء الاول من الجزء الثاني بتاع الفيلم هيبقى احلى بكتير
3: 60%
5: والله فبتبقى 8 ساعات ان انت تقدر تنظم انت والتيم مع بعض تكوردينيت وكل حاجة بحيث ان انتوا عارفين مين هيستغل عليه قبل ما تخشوا طبعا انتوا مش عارفين الاسئلة بس عارفين الهيدلاينز من فوق مثلا في كلاود في AI في كوبرنيتز واتيفر كان جوه ايه فان انت تعرف تقسم التيم مع بعض وان انتوا ما تزهوش جوه الامتحان لان انتوا 100% هتبرن اوت
3: طبعا
5: 9 ساعات او 8 ساعات
4: هو عامة احنا لسه هنسألك وهنكمل لانه عاوزين نعرف مزيد من التحديات اللي قابلتكو وبعد كده ما بعد المسابقة المسابقة وسنتين ورا بعض عشان عاوزين نلهم بعض الناس اللي بيسمعونا معانا الطالب عبد الرحمن عادل من مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الطالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس هنروح لفاصل اعلاني واي حد عنده سؤال 9210 يبعت لنا حالا
3: لو عندكم اسئلة لها علاقة بالحلقة او بالصين
4: بالظبط بالصين اشمعنى الصين
3: ده راح الصين 3 سنين ورا بعض
4: ما شاء الله ما شاء الله انت هتنقي عليه
3: لا مهووسه بالصين الصين كوكب لوحده يعني
4: بالظبط اوكي
3: وديني
1: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ البرنامج برعاية BUE Stand out choose BUE
6: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
7: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو تنظم حدث دولي كبير ده مش حلم ده مستقبلك الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي شهادة مزدوجة تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم واختر واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس الجامعة البريطانية في مصر مستقبلك في إيدك Stand out Choose BUE رقم التسجيل الضريبي 215-426-878
8: تحت أمرك
1: أحمد عدلي تحت أمرك تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1 المزيكا لعبتها
9: الكورة ما بقتش مجرد رياضة الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة أحداث محدش يقدر يتوقعها والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح وبكل حرفنا أضا هيركنها في الثمانيات تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها
8: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو تنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي، شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
10: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
1: ورجعنا لكم مرة تانية على انرجي 92.1. انتوا لسه بتسمعوا طالب ايه مع منى يوسف ووائل منصور ولسه مع عبد الرحمن عادل اللي هو كان في مسابقة هواوي للإنوفيشن.
2: بالضبط. قول لنا يا عبد الرحمن, التحديات اللي واجهتك, اتكلمت شوية عن تحديات قدرتوا تتغلبوا عليها ازاي, مظبوط؟ طب جزء الذكاء الاصطناعي في المشروع كان مرتبط بالتنبؤ بالمتغيرات الفاريبلز مع الوقت وإعادة تدريب النماذج. ممكن تبسط الموضوع للناس, لانه في ناس اللي هو ده حد اكيد ذكي قوي.
1: لا, وفكرة اصلا الكلاود بقى, يعني في حاجة كتير قوي بني ادم البسيط ما يفهمهاش بصراحة.
3: بص,
2: زي منى مثلا, انا افهم عادي.
1: وائل بقى
2: طبعا برحمن طبعا.
3: الكلاود مينلي كله بابسط حاجة ان انت بتحاول توفر سيرفيس على النت, زي ايه؟ زي الاي كلاود, زي ال جوجل شيتس, او زي شيتس, زي جوجل ستورج, اي حاجه, جوجل درايف.
1: هقولك على حاجه, انا حد كان شرحها لي قبل كده, انه الكلاود ده زي اونلاين ريل استيت, اللي هو فكره هو سبيس وانت بقى بتبيعه او بتاجره او بتعمل فيه اللي انت عايزه. ده حد شرحها لي قبل كده.
3: بالظبط كده. او انت اي سيرفيس بقى بيبيع, سواء انت كنت عايز كمبيوتر سيرفيس مثلا, عايز سيرفر, عايز حاجه هترن عليها حاجه, او عايز حاجه تخزن فيها حاجه, او عايز حاجه باك اب لحاجه, هو ده الكلاود سيرفيس.
1: اوكي.
3: الاي اي طبعا كلنا عارفين الاي اي بالانتشار الكبير ده, بس مين اللي بقى في المسابقه, ان هو بيحاول الحاجات اللي احنا عندنا على الكلاود, هو بيحاول زي يتنبأ باستخدام الريسورسز اللي عندنا. يعني احنا عندنا في مونيتورنج, بنشوف استخدام السي بي يو على السيرفر والرامات وحاجات زي كده, وممكن تعرف ان السيرفر دوت هيقع قبل ما يقع وحاجات زي كده. فانت مين اللي بتحاول تستخدم الاي اي في الحتة دي, ان انت تتنبأ قبل ما حاجات تحصل وتحاول تحسنها
1: عشان تبقى برو اكتف.
2: هل ده ينفع مثلا عندنا في الراديو مثلا, انه السي بي نتنبأ انه قبل مثلا يحصل له ارر او يقع؟
3: ممكن بقى باستخدام ترانزميشن سيجنالز معينة, ان انت تحاول تعرف حاجة زي دي هتحصل ولا لا.
2: طب ما تقعد بعد البرنامج.
3: انا الاثنين,
2: انا مين اللي
3: لازم نستفيد.
1: بالظبط.
2: الله,
3: انا الاثنين. امين اللي كنت الكلاود جاي, فالاي اي حته ما كنتش محتاج ليها قوي, بس هي دي اللي كانت بتحصل يعني.
2: طيب تعالى نتكلم, بعد ما فزتوا باعلى جايزه في المسابقه على مستوى العالم,
1: ده اعلى كمان من المرتبه الاولى.
2: شايف ايه التطبيقات العمليه للمشروع؟ يعني الناس كلها يقول لك كلام جميل ومسابقه وده, هل ممكن تستخدمه قريبا في شركات او خدمات حقيقيه تتقدم لل
3: ده؟ ممكن نستخدم الكلاود في اي حاجه في الدنيا. انت ممكن تخلي يعني في الصين كل حاجه بالموبايل, تدفع بالموبايل, تركب الباص تدفع بالموبايل, المترو ممكن تدفع بالموبايل,
1: زي الابل باي اللي هو الكونتاكتلس, ولا حاجه مختلفه؟
3: لا يعني هو كيكي كله بيبقى كونتاكتلس, بس فكرته كلها انت مثلا اما تركب الباص انت مش محتاج تتعامل مع السواق او الدرايفر, انت بس بيبقى فيه زي ان اف سي ماشين تحط موبايلك عليها تدفع,
2: زي الكهرباء
3: بالظبط, حاجات زي كده. انت ممكن بقى تحط دوت في اي حاجه في الدنيا. ممكن يبقى عندنا payment gateway واحدة مثلا جوه مصر, هي اللي بيحصل عليها كل الترانزاكشنز كلها. ممكن يكون عندنا نحاول ان احنا نخلي اي حاجة مميكنة زي ما بنشوف في دول برا, بحيث ان الدنيا تكون اسهل, مش محتاج تعمل بكاش اكتر, ومش هيحصل مشاكل. طبعا مشاكل هتحصل, اللي مش هتخلي بقى على الاجرة, مش هتخلي حاجة, كل حاجة موحدة وريفايند, واحنا عارفين ان احنا هنعمل ايه بالظبط. ده الهيدون اللي المفروض ان شاء الله احنا نتحرك
2: ان شاء الله. انت بتفتكرنا انا ومنى يعني؟
3: ده اول ناس ان شاء الله.
2: بيقول كده عشان في انترفيو,
1: عشان قاعد هنا والمايك شغال ومنور
2: وبتاع. بعد كده بقى في مثلا بقى سي اي او وعنده بقى حاجات.
1: فاكر وائل منصور ومنى يوسف
2: مين دول؟ مش عارف.
1: ايه ده؟
2: لا لا, يوفي قلنا يعملوا كده, ما اعرفش ليه.
1: معروفه.
3: ما اقدرش, ما اقدرش.
2: عبد الرحمن, الناس اللي بتسمعك دلوقتي بصراحه في طلاب كتير يقول لك كلام جميل وكلام راديو, بنشوف في التلفزيون, بنشوف. هل الكلام, هل الحاجات دي اكسسبل, ان انا اذا عايز عندي طاقه بوتنشال عندي اروح فين اعمل ايه؟ هل فعلا الموضوع بيكون متسهل ومتيسر, بس انت قدم, بس انت ابتكر, بس انت اعمل الستاب واحنا معاك, فاهم قصدي؟
3: انا يعني هقول مثال بسيط عليا. انا السنه اللي فاتت لما كنت دخلت, انا كنت داخل فور فن, ما كنتش داخل في هدف ان انا اعمل حاجه. كنت بقول بقى ان انا كده كده مش هلاقي الماتيريال اللي اذاكر منها او كده كده, انا مش
1: مصعب الموضوع على نفسك بالزبط. في دماغك اصلا.
3: بس دخلت فور فن, دخلت مع واحد صاحبي قال لي تيجي نقدم, قلت له تعالى نقدم. دخلنا مجرد ما دخلنا على البورتال بتاعت هواوي لقينا الماتيريال اللي هنذاكر منها, لقينا ان هما بعد كده هواوي في تراكس بيبقى فيها انستراكتور بيحاولوا يشرحوا لنا الحاجات اللي هنخش عليها, لان الموضوع ابسط مما يعني مما تتخيل.
2: داخلين فور فن وجبتوا مركز اول.
1: بص احنا عندنا نوابغ.
2: انا بخش فور فان مثلا, ما تيجي نخش الفيلم ده
1: فور فان,
2: فور فان يمكن
1: نشتري يعني ندخل المحل ده فور فان,
2: تعالين نخش حاجه حسابيه
1: يلا مسابقه رقميه
2: في الصين, وبعدين هو فور فان بعدين مركز اول. ما شاء الله
1: أنا
2: ما شاء الله ما شاء الله. احنا على فكره احنا هي نفسنا بس
3: بعد المساواة تبقى أربع مراحل. أول مرحلة على مستوى أنت assessment, بعد assessment بتعمل لك interview عشان تعرف أنت جوه المسابقة هتبقى ماسك أنهي حتة.
1: هل بقى مرحلة الانترفيو في عشان أنت دي كانت تاني مرة تدخل المسابقة, هل كانت أسهل بالنسبة لك المرة دي ولا كانت برضو في نفس الصعوبة؟
3: هي كانت يعني المرة فاتت أنا كنت تراك, ما ينفعش لو أنت وصلت لآخر مرحلة في المسابقة تخش نفس المرحلة, لازم تسيب فرصة لحد غيرك إنه يخش
1: فتدخل بقى. عشان كده السنة اللي فاتت أنت كنت في إيه ودلوقتي؟
3: أنا دلوقتي كنت في السنة اللي فاتت كنت في تراك الكمبيوتينج, دلوقتي انا في كلاود
2: ما شاء الله.
3: فالسنه اللي فاتت يعني هي بعد الانترفيو بيبقى في الناشونال فيز على مستوى مصر, بعدها اول تو فيزز بيبقى انت كده لوحدك. الريجنال بقى على مستوى الريجن يعني في مصر احنا شمال افريقيا بتمتحن ثلاث تيمات, والرابعه برضو بيبقى نفس التيم بتاعك اللي بتتاهل منه لما تاهله.
1: انا فاكر احنا قرينا الخبر ده قبل كده.
2: ما احنا قرينا عشان كده
1: متابعين على فكره مسابقه
2: النهارده.
3: فبعد بقى ما تطلع الصين هي دي بقى المشكلة كلها. أول حاجة أنت بتروح تبقى تعبان من السفر وحاجات زي كده, بس تيم هواوي اي اس تي ايجيبت بيحاولوا إن هم يبدرون قوي, يعني مثلا نروح قبلها بيومين أو
1: عشان
3: يوم
1: عشان تتأقلموا
2: أنت عشان تعملوا شوب عشان ترتاح.
1: جت لاج يا بابا,
2: بصي دماغي راحت فين وأنت عشان تعملوا شوب.
1: طب أنا عندي بقى السؤال, إيه أغرب حاجة في الصين بما إنك بقى رحتها ثلاث سنين صح؟ مش أنت رحتها ثلاث مرات؟
3: ثلاث مرات
1: بياكلوا أي حاجة
2: أوكي.
3: و يعني هو حتى انهم بياكلوا اي حاجه دي حاجه وحشه. واغرب حاجه قابلتها ان كل حاجه على الموبايل, يعني دي حاجه حاجه غريبه بالنسبه
1: لا وعندهم الويب سايت بتاعتهم, انت حتى جوجل بتاعك مش شغال, انت كلها والواتساب مقفول كل حاجه,
3: بقى واتساب فيسبوك تيك توك مفيش اي حاجه. عندهم بقى تيك توك
1: ويبو سيني بقى والحاجات,
3: وعندهم ويش
2: بلد جميله يعني
3: بلد احلى حاجه فيها الخضره, مفيش اي مكان مش اخضر
2: بجد
3: كله
2: نايس.
1: هل فكره ان الصين بلد مختلفه جدا جدا جدا عننا سبب لك اي عائق؟
3: من ناحيه ايه مثلا؟
2: خضه يعني داخل اقول لك انت مثلا اللي هو ايه, انا داخل ده الصين وهقابل ناس بقى من اليابان وهقابل ناس من امريكا وبتاع واللي هو فاهم.
1: اقل حاجه مثلا ان انت اللانجوج بارير, انت في عائق لغوي مثلا؟
3: ده اوحش حاجه في الدنيا. انت يعني انت ماشي في بلد ان حدش فيها بيتكلم انجليزي, انت
2: بس عندك بيترجمه
3: مش قوي يا
2: ايربودز.
3: لا ما هو مش بيدونا ايربودز نترجم بيها وانت ماشي في الشارع, بس انت ساعات المسابقه في الاكزيبيشن سنتر لو حد بيتكلم صيني. لكن مثلا انت نزلت عايز تشرب ميه عايز تتمشى لان الشوارع هناك نظيفه قوي, مفيش تراب مفيش بصراحه المكان نظيف.
2: كنت عامل مثلا عايز اشرب قهوه
3: بالظبط
1: بالاشاره بقى
2: ووتر.
3: اما انت بتتعامل بقى بلغه الاشاره, ما عندكش اي حل تاني
2: اذا خش فاهم كده يعني هتعمل
3: هو ده الحل الوحيد. لان هناك مع ان انا كنت في شينجن المفروض ده بلد متقدمه فيها سيجمول ده اكبر مول الكترونيات في العالم كله. استيل الناس فيها ما بتعرفش تتكلم انجليزي, وتش حاجه يعني ما كنتش متخيل ان الموضوع يبقى صعب. لا طلع صعب قوي. انت عايز تاكل ممكن تلت ساعه بتطلب اكل مش فاهم.
2: طب قول لنا بقى يعني ان شاء الله السنه الجايه هتقدم فيها برضو؟
3: السنة الجاية ان شاء الله ممكن اقدم انستراكتور بقى خلاص كده اسيب
2: فرصة تاخد افضل مدرب بقى. يبقى التايتل ده ناخده سنتين ورا بعض.
1: ايوه
3: عامة خدناه السنة اللي فاتت على فكرة
2: كمان يعني ثلاث سنين. نمر بقى على ايه التالتة؟
3: دكتور تامر خده السنة اللي فاتت.
2: حلو قوي.
3: هو كان خده
2: عبد الرحمن عادل, بنشكرك على وجودك معانا النهارده والف الف مبروك. ان شاء الله زي يقول لك التالتة تابتة بس التالت نجاحات تابتين
3: ان شاء الله.
2: طالب كلية الهندسة جامعة عين شمس, و يعني اكيد ان شاء الله ايه؟
3: حاسبات عين شمس.
2: انا قلت جامعه عين شمس, انا قلت هندسه. ايه اللي انا بقوله ده؟
3: كمبيوتر ساينس عين شمس.
1: مش مهتم بعبد الرحمن خالص النهارده. لا خالص
3: زعلتني يا عم.
1: لا طبيعي كده
2: انه شعاع الذكاء بتاعه عامل مش قادر ابص على ورق.
1: بتحصل لي كتير
3: خلاص. انا فلاتر اللي هعديها
2: ايه, مش شايف غير كلاودز قدامي عينيا فيها ضبابيه. بنشكرك جدا
3: وشكرا ليك جدا.
2: نروح نسمع الاغنيه اللي جايه دي ونرجع على طول, عندنا اخبار حلوه قوي وعندنا كمان ضيوف جامدين. خليكم معانا. كام سؤال محمد عدوي.

0: هاي
1: هاي طالب ايه بتسمعونا كل يوم اربع من الساعة 3 للساعة 4 وعندنا اخبار كتيرة جدا. في خبر مهم من عالم التكنولوجي، العلاقة ما بين مايكروسوفت اوبن اي اي دخلت مرحلة جديدة بعد سنين من الاعتماد الكبير على نماذج تشات جي بي تي وتقنيات اوبن اي اي. بدأت مايكروسوفت تطور نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بيها وتدفع بيها بقوة في السوق. الخطوة دي جاية من ايه بقى؟
0: الخطوة دي جاية في وقت اوبن اي اي بدأت توسع شغلها مع شركات سحابية تانية زي امازون وجوجل واوراكل بعد ما كانت مرتبطة بشكل اكبر بمنصة ازور التابعة لمايكروسوفت.
1: فقال لك مايكروسوفت بقى قال لك ايه؟ لا لا
0: لا
1: انا زي الفريق، ما احبش الشريك.
0: ايه اللي انت بتقوله ده؟
1: ده مثل
0: عمري ما سمعته بصراحه
1: بجد والله.
0: والله
1: ما علينا. المهم رغم انه مايكروسوفت لسه عندها حصه ضخمه في اوبن اي اي تقريبا 27% واستثمرت فيها 14 مليار دولار، لكنها دلوقتي بتقول لك ايه؟ لا ده انا عايز البديل الخاص بتاعي بدل ما اعتمد على شريك واحد.
0: فباختصار الشراكه بين العملاقين لسه مستمره، لكن المنافسه بدات تدخل على الخط، وده معناه ان سباق الذكاء الاصطناعي العالمي ممكن يشهد فصل جديد خلال الفتره الجايه، عنوانه شراكه في الاستثمار ومنافسين بقى في السوق.
1: انت عارفه ان الاي اي لسه لغايه دلوقتي ما عملش اي دخل للشركات؟
0: بس على فكرة هو
1: ما عملوش they did not even break even
0: عشان هما
1: قاعدين بيلوثوا
0: طبعا. موضوع على فكرة التلوث بتاع الاي اي ده موضوع كبير جدا، والناس عاملة نفسها مش واخدة بالها او مش
1: الاسبوع اللي فات فاكرة
0: ايوه، بس مش فاهمين ان هو حقيقي من اكتر الحاجات اللي بتضر البيئة. يعني احنا شوف بنعمل اختراعات و

0: ابتكارات وبنحاول ان احنا نظبط البيئه بشكل كبير في مجالات تانية. جه الاي اي بهدلنا
1: بالذات الميه، لانه الناس يقول لك ايه علاقه الاي اي بالميه؟ التبريد علشان يبردوا كل السيرفرات دي مخيف، والميه دي بتنزل فين؟ ما احنا عندنا شح ميه اصلا في الكوكب، يعني فاهمه قصدي؟ فناس كتير مش عارفه الموضوع
0: كل
1: ده.
0: ما تيجي تلمها من حته تضرب لك من حته تانية.
1: بس الحلو انه في ناس كتيره جدا دلوقتي، يعني لو خدت بالك انه حتى كلود نزلوا بيان مخيف ومرعب.
0: قالوا ايه بقى؟
1: من كام يوم كتبوا بيان انه مش عايز افتي، بس هو بما معناه ان احنا هناخد الموضوع حبه حبه، خطوه خطوه، لانه الموضوع
0: وسع مننا
1: واللي كنا بنعمله في 4 شهور ندي الاي اي يحل مش عارفين، دلوقتي بقى يحلها بنفسه في في في شهرين، وبعد كده بقى شهر. أوف. فالموضوع بقى سريع جدا واحنا مش قادرين نتحكم في الموضوع ده، فمحتاجين ان احنا نهدى. واحنا ك اسمهم ايه بتوع كلود، اسمهم ايه طبعا انت عمرك ما تقول،
0: يعني انت
1: انثرو انثرو انثرو انثرو حاجه، اللي هم المالكين لشركه
0: انثرولوجي عايز اقول
1: انثرو، لا مش انثرولوجي، المهم يعني قالوا كده ان احنا
0: انثروبي
1: انثروبي حاجه كده، قال لك ان احنا هناخد ويل تيك ا ستيب باك
0: عشان ايه بقى؟
1: علشان الموضوع وسع مننا جدا. فحلو انه يكون في ناس عندها
0: طبعاً.
1: مع الاي اي بالذات
0: اثكس، انه يبقى فيه فكرة ان احنا عندنا اخلاقيات ونحط ضوابط وانفراستراكشر صح عشان نكمل بالتكنولوجي الهيلة اللطيفة اللي بتساعدنا دي
1: بالزبط.
0: بس يبقى بشكل ما يضرناش بعد كده في المستقبل.
1: سي تري صح.
0: طيب. احنا عندنا مداخلة على فكرة
1: بالظبط. طب اقولك حاجة بعد اصالة، نرجع
0: نقول الخبر وناخد المداخلة
1: للناس اللي تحب الحفريات، خليكم سامعيننا.
0: اوه

0: عندنا خبر يعني هو ده العادي بتاعنا.
1: بص هو خبر من حاجتي مكون من حاجتين انا بحبهم. اول حاجه الحفريات، تاني حاجه منشن لجامعه المنصوره.
2: عشق
0: بالظبط. قلب
1: من والله من ساعه المنصوره سورس وانا بموت فيهم.
0: منصوره سورس طبعا
1: هو اكتشاف عظيم طبعا. بس انا بالنسبه لي كول جدا ان هم يسموه منصوره يعني ده بالنسبه لي اصلا حاجه
0: طب جميل. قولي عشان الناس بجد عايزه تسمع الخبر.
1: Don't rush me.
0: لا لا انا بقول للناس خلاص يعني
1: بجد
0: interested جدا excited.
1: ماشي طيب. مصر رجعت تلفت الانظار بشكل جديد باكتشاف علمي استثنائي من قلب الصحراء الشرقية. فريق بحثي بقيادة جامعة المنصورة قضى اكتر من 6 سنين في البحث لحد ما وصل لموقع احفوري نادر عمره حوالي 62 مليون سنة.
0: اوف،
1: هل انت متخيل الرقم؟
0: الموقع
1: حفظ مئات الحفريات البحرية بينها أكتر من 20 نوع من الأسماك وكشف للعلماء شكل الحياة البحرية بعد الكارثة اللي أنهت عصر الديناصورات وقضت على 75% من الكائنات الحية.
0: يعني ده بعد الجوراسيك.
1: يس
0: تحفة.
1: لا مش بعد، هو ده من قبل. بس احنا كنا متخيلين انه عمرنا ما هنشوف انواع من الكائنات اللي موجودة دي لانه 75% منها خلاص ما.
0: والدراسة دي اتنشرت فين؟ واحدة من أهم المجلات العلمية العالمية علشان تضيف إنجاز جديد للبحث العلمي المصري على الساحة الدولية. وعلى فكرة احنا ممكن نعرف تفاصيل أكتر، تعرف ازاي؟ معانا الدكتور هشام سلام. ازاي حضرتك يا دكتور؟
3: أهلا استاذ وائل،
0: مؤسس مركز سلام لاب للحفريات الفقرية بجامعة المنصورة، رئيس الفريق البحثي للدراسة، منورنا.
1: ازاي حضرتك يا دكتور؟
3: اهلا يا استاذه منى، ازاي حضرتك؟ وازيك استاذ وائل؟ واهلا بيكم. ويعني اعتقد ان انا ماليش دور في لانكم غطيتوا كل حاجه، انت جبتوها من المنصوره سورس لحد
0: اصل احنا عندنا هوس
3: يعني ما سبتونيش حاجه اقولها يعني.
0: لا بس
1: ازاي؟
0: يا دكتور هو عامه يعني الناس اللي بتهتم باصول الحاجات والتاريخ لقينا انه حتى من تقريبا كام اسبوع او شهرين كان في نوع قرود تاني برضو
1: القرده
0: والاخره. فسحرت مصر وارض مصر مش بس بتطلع اثار فرعونيه، بس بتطلع حاجات ميسنج لينكس موجوده في التاريخ بتاع اصلا
1: الارض،
0: الجينوم والجيناتكس والوايلد لايف. فقد ايه كان الدراسة دي مهمة يا دكتور؟
1: احكي لنا عن أهمية الاكتشاف ده في يعني scientific field.
3: طبعا زي ما حضراتكم تفضلتم وقلتم ان يعني احنا في سلام لاب بنهتم حاليا دلوقتي بان احنا نانسر big questions العالم كله بيدور على اجاباتها. وبما ان احنا يعني عندنا كنز كبير زي ما حضراتكم قلتوا مش بس في الحضارة، لكن عندنا prehistoric life محفوظة في سجلات الطبقات المصرية. يعني من عدة أسابيع كان لينا بحث منشور في أكبر مجلة في العالم، مجلة ساينس، عن نوع من أنواع القردة العليا اللي يعني حرفيا كان له أهمية علمية كبيرة جدا. النهاردة معانا اكتشاف جديد جدا للدكتورة سناء السيد، جزء من الدكتوراه بتاعتها، وهي شغال عليه فعلا زي ما تفضلتم من سنة 2020. واتبنت الفكرة أيام كوفيد، وكانت الفكرة في الآتي إن الأرض مرت بخمس انقراضات عظيمة، آخرهم كان من 66 مليون سنة لما ضرب الأرض نيزج كبير في خليج المكسيك، أدى إلى يعني انقراض أكثر من أو القضاء على 75% من الحياة في البحر وعلى البر. وبدأت الحياة في البحر تتعافى، وعرفنا من دون بعد ما العلماء لقوا حفريات من 56 مليون سنة، يعني بعد 10 مليون من انفراد الديناصورات. لكن يزال السؤال ايه اللي حصل خلال العشرة مليون سنة دي كانت النقطة اللي شغلت الدكتورة سناء، وخصوصا ان الاسماك اللي احنا بنشوفها النهاردة حاليا غير الأسماك اللي هي في عصر الديناصورات. الأسماك الحديثة اللي بينا النهاردة اللي بناكلها وبنصطادها وبنستمتع بمناظرها حتى في أحواض الأسماك دي منشأها يعني غير معروف، يعني محدش عارف، حتى بيسموها باترسون جاب أو الحلقة المفقودة بتاعة بدر السنة. فطبعا قعدنا ندور كتير في الأبحاث، والدكتورة سناء توصلت إلى أن في منطقة في الصحراء الشرقية بتسجل هذا الحدث، وهو بيسمى الليت دانيان إيفنت أو حدث الدانيان المتأخر، وده يعتبر من الاحتباس الحراري اللي ضرب الأرض بعد انفراد الديناصورات وأدى إلى ذوبان الجليد في القطب الشمالي والقطب الجنوبي وغرق الكرة الأرضية، عشان كده مصر كانت تحت المحيط. وبعد كده رحنا بفريق بحثي استطلاعي سنة 2020 واستمرنا في البحث لحد سنة لحد قريب جدا. رحنا أكتر من 5 رحلات بحثية كبيرة ضخمة، قدرنا نستخرج أكتر من 500 عينة كاملة الحفظ، وعشان كده سميناه موقع استثنائي بيسموها في العلم لاجرشتات أو موقع استثنائي نتيجة الحفظ، لدرجة إن إحنا بنلاقي هياكل أسماك بالقشور بتاعتها
0: كاملة
3: عشان ناكلها. طبعا كاملة متكاملة وعدد متنوع جدا، أكتر من زي ما الأستاذة مونة قالت 20 نوع من الأسماك الحديثة. فأنت عندك ناشونال جيوغرافيك قالت عليه يعني حوض سمك إكواريوم مدفون حرفيا، يعني بتنوع كبير جدا وضخم، وده بس مش بيثبت على أن ظهور الأسماك ظهر من 62.2 مليون سنة، يعني بعد 4 مليون سنة من انقراض الديناصورات، بل أيضا بيثبت أن نشأة الأسماك الحديثة كانت من مناطق شبه استوائية، لأن مصر ساعتها كانت قريبة من خط الاستواء عن حالتها دلوقتي، لأن هي طبعا بالألواح التكتونية وبالحركة القارات المختلفة دلوقتي بدأت تكون في الجزء الشمالي شوية يعني من الكرة الأرضية، لكن في وقت الوقت الحدث دون او الليت دانيان ايفنت كانت مصر قاع محيط في منطقة شبه استوائية، وده بيثبت ان الاسماك الحديثة حتى اللي بنشوفها في القطب الشمالي والقطب الجنوبي اصلها مناطق استوائية او بحار استوائية. وطبعا كانت الاعماق ما ليست يعني في اوبن مارين زي ما بيقولوا، بحر مفتوح او محيط كبير، لان الشط بتاع البحر الأبيض المتوسط القديم كان عند السودان، يعني يعتبر محيط.
1: أيوة.
3: وكان واصل بالمحيط الأطلنطي والمحيط الهندي.
0: ما شاء الله.
1: لا هو كان أوبن لدرجة أنه لو أي حد راح الفيوم قبل كده هيعرف أنه كان في وادي الحيتان، وكان في حيتان بريهستوريك موجودة في مصر. فهو كان أيوة محيط يعني.
3: بس الحدث ده يا أستاذة منى أقدم من وقت
0: أقدم كتير
3: 20 مليون سنة.
0: أوف دكتور. يعني الكلام ده مبهر، لازم يبقى حضرتك تجي لنا استوديو مره نقعد بقى، عندنا اسئله كتير، بس علشان وقت البرنامج احنا عاوزين نسال حضرتك برضو في اكتشافات جديده السنه دي.
3: اكيد.
0: بجد؟ ايه بقى؟
3: اكيد اكيد اكيد ان شاء الله
0: ان شاء الله. يعني طب اقول لحضرتك حاجه،
1: مش عايز يفصح عن الاكتشافات.
0: ما انا بمهد للدكتور انه يجي لنا الاستوديو. خليكي ذكيه بقى.
1: اوكي. فاحنا مش هنقول
3: ان شاء الله. يعني في حاجه قريبه جدا خلال اسابيع، وفي حاجه يعني ممكن عدة شهور هتبقى مبهرة جدا.
0: دكتور احنا معاك، يعني احنا موجودين على الراديو كل اسبوع، حك لازم تجي لنا بقى.
1: لازم
0: بجد.
3: او ممكن تنقلوا الحلقة دي في عندنا في المركز ونطلع.
0: والله ممكن فكرة. خلاص يا دكتور. ديل.
3: الناس بعيونكم الحاجات اللي انتوا بتشوفوها.
0: ديل ديل ديل يا دكتور. بنشكرك على وجودك معنا النهاردة، معنا مداخلة يعني صغيرة جدا، واحنا بنأمل في اكتر من كده. دكتور هشام سلام، مؤسس مركز سلام لاب للحفريات الفقرية بجامعة المنصورة ورئيس القسم البحثي للدراسة، بنشكرك على وجودك معنا، والف مبروك على الدراسة، وان شاء الله من نجاح لنجاح، واكتشاف الاخر ده الجديد ان شاء الله احنا اول ناس هنعرف عنه
3: ان شاء الله. شكرا جزيلا.
0: شكرا. مع السلامة. نروح لفاصل نرجع تاني ولا ايه؟
1: يلا بينا.
2: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
4: Energy 92.1 المزيكا.
5: لعبتها.
6: لعبتها. تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو تنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215 426 878.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو تنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
2: البرنامج اللي جاي عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: انتو بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
1: عندك خبر اكيد قبل ما نمشي؟
2: اه بصراحه
1: لازم تقولي.
2: بص بقى، في خطوه مهمه في خطوه مهمه لعشاق الرياضه والتعليم. هقول لك ليه بقى. مصر بتستعد تدخل مجال جديد على مستوى المنطقه. وزاره التعليم العالي شهدت توقيع شراكه بين الجامعه البريطانيه في مصر والاتحاد الدولي للرياضه الجامعيه FISU لاطلاق اول برنامج ماجستير دولي في الاداره الرياضيه بالشرق الاوسط وافريقيا. واللافت ان الجامعه البريطانيه بقت اول جامعه في مصر والمنطقه تنضم كشريك اكاديمي للبرنامج العالمي ده، اللي هدفه اعداد كوادر قادره تدير الانديه والبطولات والمؤسسات الرياضيه وفق احدث المعايير الدوليه. وعلى هامش اللقاء تم بحث امكانيه ترشيح مصر لاستضافة دورة الألعاب الجامعية العالمية الصيفية 2031. في خطوة لو تمت هتكون الأولى من نوعها على مستوى القارة الأفريقية. باختصار الموضوع مش مجرد ماجستير جديد، لكنه جزء من خطة كبيرة.
1: واو. عامة حلقتنا النهاردة خلصت من طالب إيه، لكن إن شاء الله الأسبوع اللي جاي حلقة جديدة. بس مونة مش هتكون موجودة للأسف. يعني للأسف طبعا مش هتكون موجودة.
2: وائل بيقولها بابتسامة طبعا من بعرض وشه، بس أوكي.
1: فإن شاء الله هقابلكم أنا الأسبوع اللي جاي. ومنا لكم أطيب التماني، أطيب الأمنيات.
2: يا
1: إلى اللقاء يا جماعة.
2: باي باي.
1: عملة نادرة، وهشوفكم كمان خمس دقايق في
2: عايشها بانرجي.
1: صح، كنت نسيت اسم البرنامج.

0: كمان مع نجوم عايشها بانرجي وائل منصور ومنا عامر.
1: يو يو يو. يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكم وش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولا باس يا جماعه الخير.
2: حلقه جديده ولذيذه واخيره من الاسبوع من عيشها بانرجي وائل منصور
1: ومن عامر وائل ومن فكره
2: والفكره لا تموت. اخباركم ايه؟ عاملين ايه كده؟ احداث حياتكم ايه؟ يعني وانت ايه يعني النهارده رحت عملت مشاوير؟ حسيت الاسبوع ده كان اسبوع مفعم بالاحداث.
1: بحس هي دنيا ودايره بينا.
2: لا بص بص
1: يوم لينا ويوم علينا.
2: كئيبة مش عايزة. أنا داخلة مفرحة مفرفحة.
1: ليه بقى؟ عايز أعرف. امبارح جوزك كان كده، النهاردة الابتسامة من هنا وهنا، حاسة أنا قاعد مع ذا جرينش. إيه بقى؟
2: والله حاسة أنا أنجزت حاجات. أنا الأتشيفمنتس بتبسطني.
1: إيه النهاردة اللي بسطك؟
2: مثمرة.
1: اللي بسطك النهاردة يعني ادلوا بيدلوك كده على الجمهور وخليهم يلهموا؟
2: لا ما فيش الهام في الموضوع خالص. في بس لما اليوم تحس ان هو مثمر، عملت حاجات، خلصت التودو ليست بتاعتك، بترتاح كده.
1: بس مش طبيعي وشك منور.
2: لا الله هو اكبر. إيه الله هو اكبر الله هو اكبر. ده الكريمات الجديده باينه.
1: انت عملتي فيلر ولا ايه؟ ما شاء الله.
2: نسمع حمائي حلي حلي.
1: ايه الاغنيه دي؟ انا لعبتها انا الساعه اللي فاتت. بس عادي العبيها تاني. بحب حماقي.
2: تعالى نسمع حاجه تانية لحماقي. عادي في البوم كبير جدا. تعالى نسمع خلينا. ايه رايك؟
1: ماشي اوكي
2: نسمع خلينا. 92 100 رقم الاس ام اس. احداث حياتكم ايه الايام دي؟ ايه اللي بيحصل في حياتكم الايام دي؟ طمنوني.

0: حاسين بالحر الرهيب. الهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت إن درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من بكرة لحد يوم الاثنين 15 يونيو مؤكدة استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة. معرفش مع إن امبارح كان في خبر عن الدكتورة منار غانم بتقول إنه الموجة الحارة هتتكسر برضو يعني آخر الأسبوع. يعني
1: ليه يا كام دلوقتي؟
0: لا احنا احنا احنا احنا بعيد, احنا 36
1: والله,
0: احنا دلوقتي 36
1: واو. بس يعني هو الحمد لله مش احسن ما نكون 40
0: هتتراوح ما بين 34 و35 تمام يعني, يعني هتنزل نسبيا يعني
1: كتير حلو.
0: بس بقى يا سيدي عندك بقى ايه,
1: عندك
0: عاصفة مدارية مكسيكو سيتي بتعلق الدراسة.
1: مكسيكو سيتي
0: كاس العالم, ها
1: كاس العالم,
0: ما انا جايه لك في الكلام, انا اقول لك الجو كده وخلاص, دي فرشه عشان ادخل لك على المكسيك. بص بقى يا سيدي, اعلنت رئيسه المكسيك بتحويل عمل موظفين التحديين في العاصمه لنظام working from home او ريموت, عمل عن بعد, يوم 11 يونيو اللي هو بكره, مع تعليق الدراسة في كل المراحل التعليمية, وده للحد من الازدحام المتوقع تزامنا مع افتتاح كاس العالم. ماشي,
1: بس ما افتكرش انه عاصفة, هم يمكن علشان بس ايه اول يوم وكده فقالت لك عاصفة.
0: هم بس عايزين نستعد بس كده,
1: فهو يعني عشان الزحمة وكده يعني برافو.
0: هو برافو عامة. بس وهي كل الموظفين هيشتغلوا عن بعد بما فيها بقى كل السكتر,
1: واحنا يعني هنتفرج كده عن بعد كمان,
0: واحنا هنتفرج عن بعد بالظبط.
1: احلى حاجه انه الافتتاح صعب. بقول لك يا مين اللي هتغني, شاكيرا؟
0: انا كنت قريت خبر حتى قريته هنا ان شاكيرا ومادونا, وده شيء غريب.
1: انا مش عارف مادونا ازاي يعني هيجيبوها.
0: والله انا قريت الخبر ده من شهر مثلا حاجه كده يعني حتى احنا علقنا, او انت مش فاكره انت كنت موجود ولا لا, بس علقنا يعني كان في تعليق على الموضوع ان مادونا ممكن تتاكد.
1: ما انا عشان كده
0: بس انا قريت الخبر ده.
1: أني خبر
0: بتاع شاكيرا ومادونا
1: بجد والله؟ يعني شاكيرا قالت انها هتدي كل الفلوس بتاعت الارباح بتاعت الاغنية اللي هي اغنية اسمها داي داي اللي عملها مع واحد اسمه بيرنا بوي, ماشي, انها تتبرع بيها لكل اطفال العالم, حاجة تبع منظمة مش عارف مين. بس الاوبننج ماتش اللي هو ما بين المكسيك وجنوب افريقيا اللي هيفتتحوا الموضوع في مكسيكو سيتي هما شاكيرا وبيرنا بوي اللي هيغنوا داي داي اللي هي أغنية رسمية لفيفا 2026 وورلد كاب, ماشي. بس في ناس كمان هيكونوا موجودين, قولي لي مين؟ جي بالفين,
0: ماشي,
1: تايلا,
0: ماشي,
1: ليلا داونز, بليندا, وأليخاندرو فرنانديز, ومانا, وداني أوشن, ولوس أنجلوس أزولس تقريبا, صح؟
0: هو مين بقى اللي جاب سيرة مادونا في الموضوع؟ ممكن أعرف؟
1: مش عارف, ممكن مثلا أنتي بتحني الايام زمان,
0: ايام
1: ما كنت
0: طفلة اصلا يعني مش هتخيل,
1: ايام ما كنت شابة,
0: يمكن نانيس مثلا حبت تجود بحاجة
1: بس هي شاكيرا وبتاع. بس انا ما اعرفش اي حد غير جي بالفين, بس ما اعرفش الباقي.
0: طب عموما احنا نقعد بكرة ونتفرج وهتبقى اليوم لذيذ جدا, و best of luck, best of luck لمنتخبنا ان شاء الله يا رب يفرحنا كده. انا excited قوي ومتحمسة جدا.
1: يعني بنحلم بالصعود مش بدور المجموعات, صح؟ ده اللي أنا
0: بقوله. بحلم بكل حاجة أصلاً, يعني أنا بحلم بكل حاجة, فسيبنا أحلم
1: أصلاً. يعني تعرف أن أنا ماليش في كورة
0: ولا أنا, بس أنا في الآخر بشجع المنتخب.
1: فكانوا يقولوا الصعود, وقلت لهم يعني وإحنا مش صعدنا, مش إحنا رايحين كاس العالم, مش ده الصعود؟ قالوا لا, الصعود أنك أنت تخلص. مادونا مش هتعمل بيرفورمنس في
0: بتاعنا. هتعمل إيه بقى؟
1: هي هتغني بعد كده في التورنمنت.
0: يعني في موجود. انا مش يا جماعه, انا ما
1: بيتهيأليش
0: يا جماعه. بقول
1: لك ايه, لاول مره هيعملوا زي السوبر بول بتاع امريكا.
0: أوكي.
1: الهاف تايم, عارفاه اللي بيغني فيه ريحانه ودعاء لبه.
0: أيوه.
1: عارفاهم.
0: أيوه.
1: وسيلينا جمعه. فهم ما يعملوا لاول مره يوم 19 يوليو هيعملوا زي بتاع ده هاف تايم شو في الفاينل.
0: اوكي,
1: يعني ما بين الشوطين عرض استثنائي لمادونا.
0: طب يبقى موجود اهو.
1: واسمه ده, ومين هيكون معاها؟ شاكيرا. يعني انت صح.
0: طب
1: ومين كمان؟
0: مين؟
1: بي تي اس.
0: طب ده لذيذ ده بجد ولا؟
1: بي تي اس والله. مسموم ايه؟
0: بس انا حاسه طريقه عرضه انه بيعزمني على الغدا, وعارفه ايه كمان؟ عامله لك محشي.
1: وعلى فكره هيكون 11 دقيقه, ومفروض ان هم ياخدوا فلوس 100 مليون دولار علشان السيتيزن اديوكيشن فاند للتعليم.
0: ماشي,
1: عشان ايه برروا بس سعر التذكرة.
0: طيب تعالى بمناسبة كاس العالم نسمع حاجة بسيطة لكاس العالم ونسمع اغنية
1: عاملة لكم حاجة بسيطة كده بس يا رب تعجب.
0: انا مش عارفة فيه النهاردة. محمد شاكر وسعد المجرد اغنية جديدة اسمها القمر ديالي.
1: دي اغنية فظيعة.
0: طب تعالى نسمع.
1: يلا.
2: I've seen without me this is facts.
1: سلمى ايه الرنة دي؟
3: ايه وايه في ايه شخصيتي عادي؟
1: طب اقول لكم ايه، بقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنة على حسب شخصيته تفتكروا الرنة هتكون عاملة ازاي؟
4: يعني بصوا بصوا بصوا الشناوي مثلا دي الرنة اللي تليق على شخصيته.
5: انت مش في مقامي فوق العرض انا السد العالي.
6: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عاملة ازاي.
7: سلطان يا زميلي لوحدي حاملة، ابعد عني عشان غشيم.
3: لا لا بقول لكم يا جماعة، طب امام عاشور بقى بصوا دي
8: كده وكده تشوفوني هنا او هنا تلاقوني ومعكو زي ما تعوزوني بقلب على كل لونيا.
1: طب بصوا بقى انا مش شايف مرموش غير كده.
9: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين.
6: لا لا صلاح صلوحة بقى، ديني بقى في صلوحة.
3: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
1: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
10: مصر.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا منى عامر.
0: وأنا وائل منصور. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صاف مد وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760 420 653.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت.
1: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
2: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
3: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

0: رجعنا تاني في عشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمر.
2: بص يا سيدي بقى، عايز أقولك على خبر حلو جدا. وزارة العدل كشفت عن توقيع بروتوكول تعاون مع الآيس كور.
1: أوكي.
2: بص ركز معايا.
1: مش الآيس كور ده بتاع البنك؟
2: أيوة. أنا جاي لك في الكلام بقى. هما دلوقتي عملوا نظام، هما بيهدفوا يعني ان هما يعملوا نظام الكتروني امن لتبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين، وده بيساهم في تسريع اجراءات التقاضي وتحقيق مزيد من الدقة في تقدير مستحقات النفقة وتحصيل الحقوق المالية. فبموجب البروتوكول الجديد ده هتقدر محاكم قضايا النفقة من اجراء استعلامات فورية عن الممتلكات والقدرات المالية للأشخاص الصادر ضدهم أحكام أو مطالبين بسداد نفقة، لأن

0: والمطالبات القضائية النهائية المستحقة للدولة من خلال توفير آليات إلكترونية أكثر كفاءة لمتابعة الأحكام واجبة النفاذ وتنفيذها. فاللي بينص عليه البروتوكول هو أنه هيتم إدراج الأشخاص الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة التنفيذ في قضايا النفقة أو المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، وهيطلعوا البيانات القانونية المحددة لشركة آيسكور في إطار الضوابط القانونية المنظمة لده، طبعا مع توافق مع أحكام البنك المركزي وقواعد سرية الحسابات.
1: نايس.
0: ففكرة التوسع في الربط الإلكتروني، فكرة التكامل أو الانتجريشن، التكامل المعلوماتي بين المؤسسات المختلفة، ده بصراحة شيء إيجابي وعظيم جدا.
1: شيء ولازم يحصل فعلا. فبرافو.
0: ده حقيقي. ده حقيقي. ده حقيقي.
1: هتسمعيني أنا شايف أغنيتين، واحدة
0: فيروز.
1: فيروز. الله كبير. يلا.
0: أحب الأغنية دي.
1: أنا كمان.

0: عايز اسلم على نورهان زهير جدا وشوفوا بقى الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها كده كده. بمناسبه بقى الاغاني، عمرو دياب هيأجل الالبوم
1: ليه بقى؟
0: بعد كاس العالم.
1: حلو قوي،
0: منطقي جدا.
1: طب ليه ما حدش فيهم يعمل اغنيه لكاس العالم؟
0: مش عارف
1: ايه.
0: لا ما عنديش رد، ما اعرفش. يعني هقول لك مثلا تفتكر، ما عنديش اي ردود.
1: يعني نفسي حد يعمل كاس العالم وما تكونش اعلان. يعني مش عارف ليه، كانه مثلا الشركات اللي هي المعلنه او شركات بتاع ده هي اللي ايه واخده على عاتقها انها تعمل الاغاني بتاعت طب ما فيش مطرب كده يروح عامل مثلا اغنيه.
0: بس بنعمل في البطولات بتاعتنا، يعني البطولات، في البطولات اللي بنكسب فيها بنعمل لها في اغاني كتير جدا عندنا يعني.
1: يعني زي مثلا في الحب اتجمعنا والدنيا هتسمعنا.
0: هو ده كان في ايه؟
1: ده افريقيا.
0: افريقيا صح.
1: ده بس كان حفل الافتتاح، يعني هو كان لازم يعملها. بس انا بتكلم انه حد كده يصحى من النوم، ايه ده، طب ما اعمل اغنيه للمنتخب، ولا لازم الاغاني كلها تكون اعلانات؟ ما دي حاجه برضو تخلي الواحد. انا دلوقتي كمستمع،
0: انا دلوقتي عمري ما فكرت في الحاجه دي اصلا.
1: انا فكرت فيها، قلت هو كل ليه المنتجين او المعلنين والشركات ها هم اللي لازم ياخدوا على عاتقهم يعملوا هم الاغاني التشجيعيه؟ ليه ما ينفعش مثلا جهه، يعني مثلا منتج، مثلا حد، مثلا منتج مع محسن جابر، نصر محروس، ايا كان، ما تيجي اعمل مثلا اغنيه لبهاء سلطان لوحده كده، انه تعمل اغنيه للبتاع ده وتنزل.
0: عايز اسمع بهاء سلطان فعلا
1: مثلا.
0: تعال نسمع يوما ما
1: ثانيه، ممكن مثلا يا مصري كده، فاهمه؟
0: بص انت ممكن تقلد اي حد بس ابعد عن بهاء
1: سلطان. وعامل فيها مش سامع ومش عارف ايه معنى الحب. على فكره بجيب صوته بالظبط، فممكن.
0: ما تقولش بجيب صوته، ما تقولش كده. لا لا لا، البوب لا، بهاء سلطان
1: طبعا. ايه ده، انت تقولي لي بوب لا؟ اكيد لا، يعني ده فناني المفضل.

0: في كاس العالم 98 في مطرب اسمه محمد زياد عمل أغنية للبطولة كانت بتيجي بين الشوطين كنا بنقف.
1: لا انا إيه؟ ده رقم اخره 781
0: كان
1: انا مش فاكره بصراحه.
0: كنا بنقفل التلفزيون على طول اول ما تيجي ليه؟
1: ليه مش لا مش عارف
0: ده تنمر ده ولا ايه. طيب طبيعي طبيعي مروه شفعي بتقول بلاش طبيعي مش هنعمل اغنيه لان الافتتاح مش عندك والمعلنين طبيعي علشان الدعايه ولما نعمل كده يعني لما نكسب نبقى نعمل حاجه كده يعني. انا مش فاهم انا بكلم انجان زي ما شربتش من لها طب جرب تتغني لها. شيرين عملتها ما كانتش عايزه حاجه صح ولا لا ولا كان اعلان؟
1: لا ما كانش اعلان
0: كانش اعلان كان صحيت الصبح يا عمر مصطفى يلا نعمل اغنيه للنيل فاهمه حاجه فهي تبقى حلوه كده تبقى حلوه الحاجات دي.
1: بكرة عامة الناس اللي بتسأل على معاد الافتتاح بما ان احنا اتكلمنا بقى عن كاس العالم وكده
0: الماتش الساعة 10 بالليل بكرة بس امتى شاكيرا هتطلع؟
1: نشوف اكيد قبلها
0: ما ايوه الساعة كام؟
1: لا مش مكتوب عندي الساعة كام
0: يعني انت جايبة معلومة الناس كلها عارفة
1: الساعة 8 ونص
0: شكرا دي معلومة زيادة بقى كمذيعة هنا انا عاملة شغلي
1: ها وايه كمان؟ وايه كمان وانت قاعد متلقي وبتنظر وايه كمان؟
0: انا بطفي لمسه جماليه للبرنامج
1: بجد كفايه لمساتك. طيب تعالى بقول لك مش يعني هنجيب ما شربتش من نيلها بس نسمع جوزيف عطيه لا تروح
0: لا الاغنيه دي حلوه قوي جبتيها منين؟

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا منى عامر
0: وانا وائل منصور. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: حملة راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك. معاكم باسم كميل، والنهارده
3: احنا الدي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في الدي جي توك مع باسم كميل
3: ودي جي كمان،
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
5: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
4: كل خميس بالليل على انرجي، المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
6: This is Tiesto on Energy Egypt.
4: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر

0: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمر. طب نسلم على هاني فتحي.
1: طبعا هاني فتحي
0: وطبعا عايز يسمع اغنيته اللي بيحبها. والله هلعبها له على فكره بقى عشان بحبها برضو.
1: يلا بينا.
0: عايز يسمع صباح الورد لسان ليفون. جماعه عايزين نسمعوا ايه؟ مودكو رايح على فين؟ مين ابتدى بقى تجهيزات طبعا تجهيزات كاس العالم كده كده نتفرج فين ونعمل مش عارف ايه، بس حد ابتدى تجهيزات سفر؟ يعني حد ابتدى تجهيزات ساحل وكده ولا لسه؟
1: الساحل غالبا الناس مش هتعمل حاجه غير لما يستنوا ايه،
0: كاس العالم صح؟
1: لا مش كاس العالم، امتحانات.
0: ما هو
1: في حاجه اسمها في ناس بتمتحن وكده، فاهمه؟ بيدور على المستقبل وكده.
0: ايوه عندك حق، معلش.
1: الدنيا مش في الفقاعه بتاعتك بتاعت الساحل
0: بتاعتي
1: كاس العالم وكده، في ناس عايشه في وسطينا.

0: منا ايه اكتر حاجه بتاكل فلوس؟
1: اكتر حاجه الشوبينج
0: يعني. وايه كمان؟
1: استنى فيها غنية لعبتها. لا اكتر حاجه شوبينج والمصاريف الخروج الحاجات دي.
0: لا اكتر حاجه بتاكل فلوس هي في ايدك
1: التليفون.
0: It's a money.
1: ايوه تصدق صح.
0: هقولك ازاي بقى.
1: ازاي؟
0: علي البتاع ده معلش.
1: يلا.
0: بيقولك انه في علاقة ما بين قعدك على التليفون ها وزيادة احتمال انك تتعرضي لمشكلات مالية financial issues.
1: ماشي.
0: هقولك بقى ازاي. لو قعدتي اكتر من 6 ل 8 ساعات كده على التليفون ليه بقى؟ الافراط في استخدام التليفون مرتبط بتراجع الانتاجية لان انت وشك في الشاشة ما بتشتغليش. مش بس كده كمان ارتفاع معدلات الشراء الافتراضي.
1: طبعا
0: انت بتسكرولي قاعدة بقالك 6 ساعات ومارك قاعد لك بقى بالمرصاد دوبامين خدي في دوبامين خدي في دوبامين وبعد كده ما بين دوبامين ودوبامين هوب خدي بقى منتج سمعناه وانت ايه قاعدة بتكلمي مع صاحبتك في المكتب. أيوة. نفسي اجيب مش عارف قاعده للحمام نفسي اجيب مش عارف فرشه مش عارف مين يطلع لك سبحانك يا ربي الاعلانات كلها بس يحطها لك ما بين دوبامين ودوبامين وتصفحي يا منا سيب الشغل يا منا فين الايميل اللي بعتيه علشان تعديلات الكلاينت لا مش اصل انا كنت قاعد على الفيس ها بشوف اسمها ايه صاحبتي بريهان كانت في المالديف
1: وهي ليه تروح المالديف وانا لا
0: بالظبط. بيقول لك بقى ايه انه الامريكيين وطبعا الاحصائيات تتون على الامريكيين في الدراسه دي بيقعدوا من 5 ساعات و16 دقيقه يوميا بزياده 14% مقارنه من سنتين والجنزي عدوا حاجز الايه 6 ساعات. وبيقول لك انه الناس بيستخدموا تليفوناتهم بشكل أساسي إن هم يطوروا مهارات ويتعلموا وإلى آخره بس جزء كبير جدا بيروح للسوشيال ميديا والدوم سكرولينج.
1: طبعا طبعا.
0: بيقولك إنه مش بس بيأثر على وقتك كمان للقرارات المالية لأنك بتشوفي إعلانات أكتر وعروض بشكل متكرر وعروض دي ما تتفوتش فاهمة قصدي؟
1: كل حاجة أد تو كارت.
0: فاحتمالات الشراء العفوي أنت مش داخلة تشتري حاجة عفويا كده سمعك بتتكلمي على بارفين سمعك بتتكلمي على مش عارف مين فأنتي كل ساعة إضافية بتأخري من إنتاجيتك كإنسانة
1: وعلي من مصاريفي
0: وبتعلي من مصاريفي إنك بتشتري حاجات فبالتالي الموبايل بقى من تليفون بتقولي ألو ليه ممكن فلوس معيش فلوس فخدي بالك بقى
1: مش من حقك حاتم فهمي ليه بقى
0: ليه؟
1: عشان لوسي قالت أنا عايزة تامر وشيرين وهيثم شاكر وهيثم نبيل حاتم فهمي رجعوني لأيام الجامعة بليز
0: أيام الجامعة؟

0: انا شفت خبر غريب جدا.
1: ايه بسرعه قولي لنا ايه هو.
0: عارف الاخبار اللي هو بيع اكبر شنطه واغلى شنطه والحاجات دي؟ عارف انت الستايل الاخبار ده صح؟ بس قال لك اول شنطه في العالم تتعمل من جلد الديناصور. فانا قلت هم جابوا الديناصور منين؟
1: جابوا الديناصور منين
0: بجد؟ يعني دي اول حاجه جت في دماغي يعني. سيبك من الشنطه وسالت طبعا بكام. المهم بقى قال لك ان هو ده جلد مصنوع من جلد مصنوع من جلد التيركس. تم هندسه يعني هندسه الجلد ده من الدي ان اي للديناصور وعملوا بيه الشنطة. انت فاهم احنا
1: بس هقولك حاجة يعني
0: يعني هو الجلد نفسه مش موجود.
1: امال ازاي؟
0: ما هو الجلد نفسه مش موجود يا وائل. جلد الديناصور موجود ازاي يعني؟ هو دي انا ايه بتاعه الموجود.
1: اوكي اوكي اوكي فاهم قصدك.
0: فاهم قصدي؟ اصلا ده اول حاجة
1: ده في امستردام صح؟
0: ده بقى هو اصلا ده في امستردام ونزل بقى الموضوع في ديلي ميل
1: هو ما تعملش بجلد ديناصور.
0: هو الجلد نفسه تصنع يا وائل.
1: اوكي هما حفريات تيركس. حفريات تيركس لقوا بروتين كولاجين اجزاء منه موجوده في الحفريات دي فاستخدموا الاي اي والبايو انجينيرنج علشان يعملوا بوسيبل.
0: ايوه متصنع هو مش حقيقي اكيد
1: بس لذيذ الموضوع ده.
0: اتباعت بكام بقى في المزاد؟ من 300 ل 500 ألف جنيه استرليني.
1: ليه؟
0: تيركس بقى
1: يعني ايه الهيافة دي؟
0: والله
1: مين اللي اشتريها؟ نفسي بجد يحطوا مثلا الاكاونت في الانستجرام بتاع اي حد يشتري حاجه كده. لا انا عارفه انت لما مثلا تشوفي حد مثلا معمول له تاج او مثلا حد كذا تروحي داخله عايز اشوف اخش على الناس دي اشوفهم بيعمل هم انت مين؟
0: ما اعرفش ليه في... ليه اصلا يعني انت مش هتقولي ده جلد ده جلد تيركس. هو عامة هما طوروا جلد في معمل كده في نيوكاسل.
1: هتحط ايه في الشنطة؟ يعني نفسي افهم هي دلوقتي جابت الشنطة التيركس هتحط جواها ايه بقى؟ تعالي نشوف.
0: تعالي نجس.
1: هتحط فيها مثلا ايه؟ بقايا عظام؟ هتحط ايه؟
0: لا هتحط بقى الحاجات التانية الغالية جدا.
1: ستيك؟
0: لا طبعا.
1: مال؟
0: هتحط بقى حاجتها بقى.
1: هيافة قوي. بتغاظ جدا من الهيافه دي الصراحه ان واحد يشتري شنطه ب 500 الف استرليني.
0: هي الفكره انت عارف المشكله في ايه؟ ان هم حتى لما اتكلموا عن الموضوع ده العلماء لما اتكلموا عن الموضوع ده او الباحثين يعني جون ديكر ده من جامعه تورينو في ايطاليا قال لك اللي عملوه هو انشاء الكولاجين الصناعي باستخدام اي اي على مجموعه متنوعه من الانواع لكن ده مش ديناصور هو اقرب للدجاج اقرب للفراخ. الكولاجين ده يعني هي اشترت حاجه مثلا او هو اشترى حاجه ب 400 الف استرليني مثلا عشان تبقى اقرب للفراخ.
1: يعني
0: بس هيافه. والمزاد ما كانش في امستردام على فكره كان في باريس.
1: هي اتعملت في امستردام.
0: اتعملت بس امستردام
1: وبعد كده جابوا طياره خاصه ونقلوها في فندق.
0: انا حاسه ان احنا بص مشاكل العالم الاول دي انا احب اتفرج عليها بس اكتر من كده مش قادر.
1: انا

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
0: وانا وائل منصور. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274 315 688.

0: اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 192 بيتك يا مجهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
2: إيه ده؟ ما طعمك لور،
3: هات آيفيل.
2: شطوقف في الزور،
3: هات آيفيل.
2: أكل طعمه تغير،
3: هات آيفيل.
2: مشكلة في المية،
3: هات آيفيل.
4: مشكلة في الهضم، جفاف بشرة وشعر،
5: تهاب وحساسية، جلالات والميزانية،
3: ما تجيبي آيفيل.
6: ضيوف عايزة قهوة،
3: هاتي اي فلتر.
7: بقى صافية وسقعة،
3: اي فلتر كول.
8: شمعتين بدل السبعة،
3: هيجيبوا اي فلتر.
9: مفيش فن هيجيلك،
3: هات اي فلتر.
9: ممكن تركبه بايدك،
3: هات اي فلتر.
10: حاسس اني مش مطمن.
11: اطمن، ده اي فلتر.
12: اي فلتر، مية تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769. رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
13: علي البولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
14: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
13: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
15: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
13: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمر. بص بقى
1: yeah.
0: عايز سلم على الرقم الاخر 7 4 6. في بيقول انا عمر. اه ده عمر. بيقول اكيد هتحط في الشنطه روج مصنوع من دي ان اي باربي. ماشي يا عمر. طيب عايزين نسمعوا اغاني ايه بقى؟ المود ايه؟ نعلي المود، نهدي المود، نعمله رومانسي شويه، عالي شويه، عن قديم جديد، ايه اللي انتوا عايزينه؟
1: وسط، ميديوم، اكس لارج. اوف
0: بقى سلطان،
1: ولك شو هالاختيارات انت عظيمة
0: ده كده كده.

0: 9-2-1-0 رقم الاسمس لو عايزين مود اغاني لذيذ, يعني مود لذيذ زي ده.
1: انا شايف هادي هادي هادي
0: وأنا
1: كده
0: كمان.
1: ما بين نوستالجي وجديد, قولنا الاغاني اللي انتوا عاوزينها, يلا بينا.

0: طيب مين عايز يسمع اغاني زي ما احنا كده نفس المود هادي لذيذ؟ في عمرو دياب بيقول غلا، انا بحب اغنيته غلاوتك دي قوي. شريف نبيل،
1: في حد بيقول يا منى انا عارف اغنيتك المفضله لاصاله،
0: انا
1: قلبي بيرتاح لك. حد حافظ اغنيتك المفضله؟ أيوة فلعبيها بقى. لا العبيها ما دام عارفها.
0: حاضر خلاص هلعبها.
1: مساء الفل، بحبكم جدا، بسمعكم من زمان، اول مره اهتم وبعد كده بس عشان دايما كنت بسمعكم لوحدي. النهارده معايا اجمل حد بيسمعكم معايا، منون محمد بيقول لك ده انت اجمل حد بيسمعك بيسمعنا. منون ربنا يخليكم لبعض
0: يا رب، نديها تحيه قويه،
1: تحيه قويه جدا لمنون. وهنلعب، هتلعبي غلاوتك لعمرو دياب؟
0: هلعب أصالة قلبي بيرتاح لك.
1: أعمل قلبي بيرتاح لك واشتغل نفسي لما أحلى لو يوم اتعلى. إيه أصالة؟

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
0: وانا وائل منصور. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760 420 653.

0: الميزانية.
1: ما تجيبي اي فلتر.
0: ضيوف عايزة قهوة.
1: هاتي اي فلتر.
2: بقى صافية وسقعة.
1: اي فلتر كول.
0: شمعتين بدل السبعة.
1: هيجيبوا اي فلتر.
3: مفيش فني هيجيلك.
1: هات اي فلتر.
3: ممكن تركبه بايدك.
1: هات اي فلتر.
0: حاسس اني مش مطمن.
1: اطمن، ده اي فلتر.
4: اي فلتر ميه تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769 رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
5: Friday Hits، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع اجمد ساعتين واجدد الاغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الاغاني اللي بتطلبوها على مدار الاسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا منى عامر.
1: حلقتنا خلصت من عيشها بأنرجي. إن شاء الله نتقابل من يوم الحد اللي جاي كما هو الحال من الحد ليوم الأربع من 4 ل 6.
0: هنسيبكم بقى مع أغنية جديدة لأحمد سعد. أوبا بحب قوي القرق, عجبني قوي ألبوم أحمد سعد.
1: من بعدها زهرة رامي في سبع دايرة. كان معكم
0: وائل منصور
1: ومن عامر.
0: انجوي الويكند وائل ومنا فكرة,
1: والفكرة لا تموت.
0: باي. أوبا.

اسكت طويل وانا في سجارتي الصبح بشرب تمانية نازل على السلم انا وابن جارتي قالوا لي لما تكبر حصحى وانام براحتي بيضحكوني لو كنت اخدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني كان زماني فضحكت تاني قد ايه كانت بسيطه زمان الطموحات والاحلام والاماني

0: خلصت وخلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت، وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواء بيشخط في الركابة كأنه
1: اعزائي المستمعين، اهلا

ام انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. دلوقتي سيبها دايرة مع زهرة رو.

0: نقول يا مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة، حلقة آخر الأسبوع، عشان إحنا الأربعاء خميس كده بنبقى مزقططين. والحلقة اللي بوعدكم بيها إن أي حد بيطلب أي أغنية أكيد بيسمعها، بنحاول نوفق الأذواق والجنرات مع بعض ونظبط كده إيه الأداء والمود، وأكيد عندنا حاجاتنا وحركاتنا وناخد وندي مع بعض بشكل ودي أكيد. بس سمعكم بقى الأغاني الجديدة كمان على أنرجي. الأول صابر الرباعي تحت الياسمين، اغنيه جديده لك، تعالوا نسمعها ونشوف بقى ايه.
1: هنروح صابر الرباعي على انرجي. على انرجي.
2: Je chantais à capella sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue une porte bleue un mur de chaux fondue

خراشي على الحلاوه. وطا لسه بقول والله الاستاذ عدلي ان قد ايه الاغنيه دي جميله قوي قوي قوي. اغاني جديده على انرجي خطيره. الفنانين مين برضو ايه شغل عالي كده الصيف ده. الصيف اللي فات كان فيه برودكتيفيتي عاليه جدا جدا, وبصراحه معظم الاغاني كانت حلوه قوي او كلها يعني كل ارتست اللي نزله حتى هيتات كانت حلوه. بس حسب روقان بقى داخل على الصيف ولا ايه مش عارف, حد حاسس نفس الاحساس؟ حتى النيو ميوزك جينيريشن والهايب الجديده رايحه برضو يعني كذا حد حتى علق وقال ان هي رايحه في نوستالجيا كده شويه, فيها روقان وفيها اصوات كده بنحبها وحاجه لذيذه جدا. احنا لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس, والاكشن لسه بنرش اصلا ميه وورد وكده. وجوا عايزين تسمعوا ايه والمود واخدنا فين؟ طبعا صابر وداني في حته فقلت بقى ايه طب ما نروق لحد ما حد يقول لي يلا نفوق. وكده كده الدنيا حر والناس مفرهده مش كده ولا ايه؟ الدنيا زحمه عندكم.

0: احنا لسه مكملين معاكم. انا مش عارفه واضح انا عندي مشكله تقنيه لسه. 92 100 ده رقم الاس ام اس، بس برضه 38 35 177 178 ممكن تكلموني وتعالوا. ايه النهارده زي ما قلت لكم الاربع بقول لكم كل الحاجات. انا مش عارفه ليه معد بهذا البرنامج صديقي العزيز الاستاذ احمد خالد مهتم قوي ان هو كل شويه يبعت لي الاخبار بتاعه الاجازات الرسميه المتبقيه في مصر، ونعدي اجازه وبعدين يعد عليا تاني. فانا اضطر اقولها لكم تاني، انا مش عارفه، انا مش مضطر اقول لكم حاجه خلاص. هو يوم الخميس اللي بعد الجاي قلت لكم ده اول امبارح، احنا يوم 18 اجازه راس السنه الهجريه اللي هي اصلا في ناس ما بتاخدهاش اجازه برضو عادي ده اساسا، بس هي اجازه يعني ده اجازه يعني رسميه بعد الترحيل. وفي طبعا 30 يونيو دي يوم الثلاث، والخميس 23 يوليو ده عيد ثوره 23 يوليو، والاربع 26 اغسطس المولد النبوي الشريف، كل سنه وانتم طيبين، واخر حاجه بتبقى 6 اكتوبر بقى في اخر السنه. والله مهتم قوي ان هو يعرف الاجازات ليه، مش عارف، بس اكيد في غيره مهتم، فعشان كده برضو قلت ايه ما هجرش عليه يعني، وايه واقول لكم برضو الخبر ده. طيب انا سمعتكم من شويه اغنيه جديده لعاصي الحلاني، ودلوقتي انا عندي كل الاغاني الجديده على انرجي بصراحه خطيره، والفنانين خطار، وزي ما بقول لكم في كده حاله روقان ولذاذه جدا. وطبعا ست الكل اللي جايه دي منزله اغنيه جامده جدا جدا جدا، فتعالوا نسمع امل ماهر باجي بالحريه، ونرجع نكمل كلام جميله قوي.
1: اسمعوا اغنيتي الجديده باجي بالحريه على راديو انرجي امل ماهر.

0: جمال وروقان. اه في حاله روقان الفتره دي زي زي فتره زي ده تقريبا فتره دي بس ده تايبو في مزيكا وفي كلام وفي اداء من بتاع زمان كده الواحد يرجع يتمزج تاني. انا مبسوط بصراحه. عمرو الوكي ازيك يا عمور؟ مساء الفل عليك. انا كمان مبسوطه جدا مش عارفه متمزجه فعلا بالمزيكا اليومين دول قوي. انتوا اذاعه جميله. انا احمد الحناوي عاوز اسمع الفنانه لطيفه غنوة على ذوقكم. يا سلام عينينا الاثنين. دايما الجديد عندك يا زوزو. مساء الجمال والاختفاء. الله يكرمك يا عمور. ممكن تلعبي اغنيه بحريه للشيرين او الهوى سلطان. الهوى سلطان اللي هي الهوى سلطان الهوى سلطان الاصليه دي، ولا قصدك اغنيه بهاء سلطان اللي هي انا من غيرك؟ يعني عشان الناس بتتلخبط وبتبعت لي ايه ما بقاش فاهمه بالظبط القصد. فبليز واكتب اسمك رقم الاخر 394. وعندنا حاجه لطيفه مطلوبه صح كده، واسمعكم برضو اكمل اسمعكم اغاني جديده. ممكن اشغل بحريه، انا كنت بس عايز اشغل برضو اغنيه جديده من البوم حماي القمر، فممكن نشغل كده وبعدين بعد شويه نشغل حماي برضو عادي عادي. طيب الهوى سلطان اني واحده؟ عندنا واحده بحريه وعندنا واحده لطيفه وعندنا الجايه دي جمال قوي.
1: جديد على انرجي محمد شاكر وسعد المجرد القمر ديالي.

عم سلطان لبهاء سلطان يا زوزو. انا عمرو، ده عمرو تاني غير عمرو الوكيل. مثل الفل عليك يا عمور برضو. ما هو بص بقى، ما اسمهاش كده، هي إيه اسمها انا من غيرك لفيلم الهوى سلطان لبهاء سلطان. بس الهوى سلطان اصلا دي اغنيه ل حبيب قلبي. انا ليه كده؟ معلش عامله دايت يا ولاد، الكلام بيروح مني. حبيب قلبي من جوه اسمه جورج وسوف يا عمنا. ماشي، ده الهوى سلطان الهوى دي حاجه تانية، اللي هو اصلا متسمي على اسمها بقى الفيلم اللي هو ايه عمله على اغنيه الفيلم بتاع الهوى سلطان، اغنيه بهاء سلطان اللي انا من غيرك. المهم يعني انا صدعتك، هسمعها لك، مش عارفه ليه منظر، بس انا قلت صحح المعلومه برضو، ايه واجب عليا يعني بما اني قدام المايك فعليا. انا دعاء يا زوزو. فعلا البوم حماية الجديد يجنن، البوم طيب كده زي حاجه التسعينات والثمانينات، جميل قوي قوي قوي. هي هايبر برودكشن عامه، فيها كده فيها لذيذه كده. انت قلتي طيب، انا قلت رايق، في غيرك قال حنين، فاحنا في الحته يعني انا مش لوحدي، حاسه ده انتوا حاسين معايا ده. انا احب قوي اتناقش معاكم في

طيب مصطفى انت جيت متاخر للاسف. مصطفى بقى بيقولي ممكن اغنيه امال ماهر الجديده باجي بالحريه، ما انا احنا لسه سامعينها وقالين فيها شاعر ومستمتعين بيها وكده، فواضح ان انت لسه فاتح حالا، بس يعني ممكن اشغلك طبعا اي اغنيه تانية هتختارها. It's never too late، بس انا لسه مشغل اغنيه دي من 5 دقايق مثلا بكتير. عمرو بقى قصدك على دي صح؟

زمان كان عندي ثلاثية كده ما لأن متابعين زمان بقى قوي زمان أيام زمان من 15-14 سنة كده. وبعدين حاسة أن أنا بقى عندي ثلاثية برضو، بس هو السب كونشس هو اللي بيعمل كده. بحس قوي بعد ما بسمع الأغنية اللي فاتت أن أنا محتاجة أسمع دي قوي.

شو كنا نيزوز على برضو مصمم لذيذ قوي. ويخليك لمن يمتلكون قلوب العصافير. ربنا يخليك يا رب ويخلي لك لو قلبك عصفور يخليه دايما كده طاير ان شاء الله. ايوه جدا هم كومبو سوا. ايوه ما انا بعدين قلنا هم زمان كانوا ثلاثيه دلوقتي هم ثنائيه بس عادي يعني ممكن نبقى نعملهم كومبو فعلا نزود بقى شويه. وعشتيني يا زازي وجيت على البوب. اه جيتي على بهاء سلطان فبتقولي لي على اغنيه محمد شاكر وسعد المجرد الجديده اللي اتجنن اللي احنا لسه برده سامعينها. هو برضو انتوا ما سمعتوش صابر لغايه دلوقتي ممكن اشغل لكم صابر تاني الساعه الجايه لان صابر برضو لا عامل عظمه مش عاديه.

0: الكرتون المزيكا لعبتها.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: رسم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: ايه ده؟ مية طعمها كلور.
2: هات ايفيل.
1: صدى واقف في الزور.
2: هات ايفيل.
1: اكل طعمه اتغير.
2: هات ايفيل.
1: مشكلة في المية.
2: هات ايفيل.
3: مشاكل في الهضم، جفاف بشرة وشعر.

0: تركبه بايدك.
1: هات اي فلتر. حاسس اني مش مطمن.
2: اطمن، ده اي فلتر.
3: اي فلتر، ميه تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17 769، رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.

انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك، يا مجهز بيوت.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي
1: Have you seen without me? This is facts.
2: سلمى ايه الرنه دي؟
3: ايه يا وائل في ايه شخصيتي عادي؟
2: طب اقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
4: يعني بصوا الشناوي مثلا دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
5: انت مش في مقامي فوق العرض انا السد العالي.
6: ايوه صح ايه الهبل ده بجد برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي؟
7: سلطان يا زميلي لوحدي حامله ابعد عني عشان غشيم.
3: لا لا بقول لكم يا جماعه طب امام عاشور بقى بصوا دي
8: كده وكده تشوفوني هنا او هنا تلاقوني ومعكم زي ما تعوزوني بقلب على كل لونيا.
9: طب بصوا بقى انا مش شايف مرموش غير كده.
10: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين.
6: لا لا صلاح صلوحه بقى اديني بقى في صلوحه.
3: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس دي لازم نمخمخ تفتكروا هيبقى ايه؟
2: انا مش شايفها غير دي
11: باجا طول عمري باجا علي باجا انا بلعب لعب معلمي.
2: يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
12: مصدر برده مصدر برده
13: مصدر. انا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركه عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفتره كاس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
14: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
6: برضو بقى كنا في الحته اللذيذه قوي دي فنكمل بقى لذيذه خالص بقى جدا. يعني الاغنيه دي فضلت اديكشن شهرين ولسه مكمله معايا والله كل ما بسمعها بروح كده تاني. لسه مكملين معاكم 82 رقم للاسف مش عايزه اتكلم معاكم في موضوع مهم بس بعد ما نسمع الاغنيه دي واحنا مروقين كده.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: 19111 رقم التسجيل الضريبي 7256344-80.
1: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو تنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.

0: سلمى اسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تعالوا برضو نسمع منا كوزا حب حلو كده كده ونرجع نكمل كلامنا وافتح معاكم موضوع عايز افتح
1: جديد. ميرنا كوزا على انرجي الحب حلو.

طيب بما اننا برضو ايه نسمع اسمعنا جديد من الناس القديمه ونسمع جديد من الناس الجديده ونسمع قديم من الناس الجديده ورايحين كده ايه انتم مشكلين معايا بلاي ليست خطيره هنخش على الساعه

طيب احنا لسه مكملين معاك، وقولوا لي بقى مين لسه مكمل معايا. وزي ما قلت لكم كده، ايه عايزه احكي لكم على حاجه واقول لكم ان هي حاجه مهمه جدا. استنى عشان بس اقول لكم التاريخ بالظبط. يعني المفروض انه في 2017 بريطانيا اسست، يعني في بريطانيا في منظمه اسمها مارماليد تراست، اسسوا زي كامبين كده ان هم يبقوا بيوعوا الناس بخطوره الوحده النفسيه والجسديه على البشر، وان هي قد ايه ممكن تاثر فيزيكلي على الناس كمان، ان هي مش بس مجرد ان كمان بيجيب اكتئاب، وكان هي كمان بتخش على مشاكل ليها علاقه بالصحه الجسديه مش بس النفسيه. فبالتالي عملوا التوعية دي وبقوا بينادوا بأنه بقى في كل سنة أسبوع من 10 ل 16 يونيو ومن 9 ل 15 يونيو، ويعني بيقعدوا بقى ينقصوا كده، ومن 8 ل 14 أغسطس وهكذا، يبقى في أسبوع كل شهر إن الناس تبقى بتتكلم عن أهمية الضرر الوحدة وصعوبة الوحدة. الوحدة اللي مش انا بحب نفسي وبحب انجوي ماي سيلف والمي تايم، الوحده اللي هي كلمه الوحده، ان يبقى شخص موحود وغصب عنه، مش الوحده الاختياريه خالص ولا العزله، الوحده اللي هي بتبقى صعبه جدا جدا جدا. في ناس كتير حتى شباب مش لازم يكونوا كبار، عاده لما بتتقال وحده زمان، من ايام زمان في الافلام وفي الروايات وكده، بيجي التخيل على طول لفكره انه مثلا شخص بقى مسن فبقى وحيد. لا، بقى في شباب كتير قوي قوي قوي قوي، وبسبب كمان السوشيال ميديا بقوا بيحسوا اكتر بكتير جدا باللونلنس. اللونلنس دي خطيره، لان هي زي ما قلت لكم بتزود فرص الاكتئاب والامراض الجسديه. ومع السوشيال ميديا ناس كتير بتحس انها موحوده، مش بس معزوله، لا موحوده. انا ليه مش في حياه كل الناس دي؟ وليه الناس دي كلها بتتقابل الا انا؟ وكل الناس اللي بتتقابل دي كل حد فيهم حاسس ان هو لونلي برضه. مش عيب يعني، متكسفوش خالص ان انتوا تقولوا ان انتوا موحدين، وتاسك فور هيلب وتاسك فور بيبل، لانه برضو اثبتت الابحاث والتجارب بقى انه لما بتسالوا حد دايركت كده انا محتاجه، انا موحود او انا وحيد،

من الوكيل بيقول لي يا زهرة رجعت ورا قوي مع سيلين ديون. طبعا انت ممكن ايام زمان ممكن نرجع ورا اكتر. ايه تيجي رجعك ورا اكتر بقى من سيلين ديون مثلا، بس متغنيه قريب يعني.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا إن شاشة الكمبيوتر أو الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجأة، خصوصا أول ما تصحى أو بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات أو شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

جدا. ام زي ايه اللي عايز تعمل ديديكيشن؟ الحقيقه عايز تعمل ديديكيشن لصاحبتها بتقولها بتحبها قوي وبتقولها مبروك يا احلى عروسه, وصاحبتها بتقولها بتموت فيكي. وكنا لسه بنتكلم عن الوحده والحاجات, فنتكلم بقى عن الصحاب الجدعان. ومفيش اجدع من ام زي, الحياه كلها وايجات ايموشنال بقى, فالنور والهنا.

0: لسه مكملين معاكم 92 ميرا كمال اس ام اس. والله العظيم حلاوتكم دي رهيبه رهيبه. ليه مانشستر بيقول مش عايز تقري رسالتي؟ مش هبعت ليه؟ انا ما قريتش الرساله ليك منك النهارده. قولي عايزني اشغلك ايه وانا اشغله لك، الحق اشغله لك بسرعه جدا. النهارده الاربعاء ما بحبش ابقى ممشيه ايه ماشيه كده وانا في حد زعلان مني وما اسمعش اللي هو عايزه. احنا لسه مكملين معاكم 92 ميرا ده رقم الاس ام اس. وزوز انت قلتي هتسمعينا صابر تاني، هسمعكوا صابر تاني حاضر، بس برضو قلت لكم هسمعكوا حماق الجديد، فاكرين؟ تعالوا نسمع حاجه من حماق الجديد الخطير ونرجع نكمل كلام. عايزين نختم بايه؟
1: جديد محمد حمائي على انرجي. حلي حلي.

لسه مكملين معاكم وما حدش اقترح نختم بايه، فاحنا ممكن نختم دوندون عايز تسمع حاجه لاسيليا سمعك الاغنيه اللي انت طلباها. وشكرا ثانك يو والله العظيم يا جماعه، مش عارفه اعمل فيكم ايه النهارده. طيب ممكن نختم بصواب الرباع الجديد زي ما بدينا بيها، وهي بصراحه ظبطت لنا مود جامد يعني، فنبقى ابتدينا ونهينا بيها. ايه رايكم لغايه لما يجي لي اقتراحات ثانيه انا هعمل كده، بس نسمع يا سيلي ومرسيه دوندوني قوي.

ابيض. اهي دي عندي بقى، دي بقى عندي حد بقى. بس انتوا بقيتوا بتقفشوا عليا قوي يا جماعه، والعلاقه بينا بقت متوتره، وده مش هيلثي والله. بس انا اسفه، انا اهو اتس نيفر تو ليت. حد كان بعد، كانت فعلا طالب لطيفه حبيبي من زمان، شكرا على اغنيه الفنانه لطيفه من غير ما نقنب بعض، شغلك لطيفه. ومانشستر كان عايز اسم احمد سعد اللي هي ورد، طبعا اسمعها لك طالما انت برضو زعلان مني. وحواش برضو ان نختم بعنيها زي الخطاف، فانا قلت نعمل كل ده وما زعلش اي حد، عشان انا كده كده مش بحب ازعل اي حد، وبالذات يوم الاربعاء وانا سايباكم خميس وجمعه وسبت وكده لافكاركم. فاحب كده ابقى ايه بسطكم وانا ماشي. لذلك هنسمع لطيفه اغنيه اهو، انا اسفه جدا رقم الاخر 641، سوري اسفه قوي بجد دي عندي. وهنسمع احمد سعد بعد اخر فاصل، وبعده على طول رامي جمال، وهيبقى دول اخر ثلاث اغاني بنختم بيهم النهارده. بس فعليا هو خلص الكلام، فهتمنى لكم ليله سعيده، واتمنى لكم ويك اند سعيد جدا جدا، واقول لكم انه الكلام خلص بس الاغاني مكمله اللي انتوا طالبينها، فخلص الكلام. سلام.

0: ريفينيو، رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: كل سنة وانت طيب يا عيسى. اهلا بيك في مشروعنا العبقري.
2: انا جاي اديك الامان.
3: احنا بقالنا 18 سنة ما شفناش بعض.
4: انا هسجل فيديوهات في عيد ميلادي ال 18 عشان تشوفها انت كمان 18 سنة وتصور نفسك بترد عليها.
1: لو رقصت يبقى انت بدأت اللعبة من غير ما تاخد بالك.
3: هو مش هكمل في اللعبة الهبلة دي، ومش راح في حتة.
5: انا عايز اشوف فيديوهاتك وانت صغير،
6: اول يوم في رحله ازمه.
4: بحيث انا وانت بنعشق اللعب والتحدي، عشان كده اخترعت لك مخصوص لعبه ازمه.
7: ازمه بطوله احمد داوود، سلمى ابو ضيف، جيسيكا حسام الدين، وحمزه دياب. كتابه واخراج محمد صادق، انتاج شركه ذا برودوسرز. حاليا في جميع دور العرض المصريه، و18 يونيو في جميع سينمات الوطن العربي. اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
8: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.
9: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك اغاني من زمن فات.
10: ارقص غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص.
9: كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها. من فات قديمه

0: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو. يقول
1: جديد على إنرجي أحمد سعد، خبر عاجل.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على الماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: Me, this is facts.
1: سلمى ايه الرنة دي؟
2: ايه وقال في ايه شخصيتي عادي؟
1: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنة على حسب شخصيته تفتكروا الرنة هتكون عاملة ازاي؟ يعني بصوا الشناوي مثلا دي الرنة اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مقامي فوق العرض انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عاملة ازاي.
5: سلطان يا زميلي لوحدي حاملة، ابعد عني عشان غشيم.
2: لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
6: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لون. يا
1: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
7: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
4: لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
2: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
1: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكأس العالم عشان كلنا هنشجع.

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

تنبيهاً، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقول لك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنه دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: me. This is facts.
1: سلمى، ايه الرنة دي؟
2: ايه وقال في ايه شخصيتي عادي؟
1: طب بقول لكم ايه؟ لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنة على حسب شخصيته، تفتكروا الرنة هتكون عاملة ازاي؟
3: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنة اللي تليق على شخصيته.
4: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
5: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عاملة ازاي.
6: سلطان يا زميلي لوحدي حاملة، ابعد عني عشان غشيم.
2: لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
7: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لون.
1: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
8: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
5: لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
2: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
1: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكأس العالم عشان كلنا هنشجع.

فاكرني عشت في هنا انا عشت زميلي في جحيم انا طول العمر عشت في قلق بس الحمد لله احنا كنا مسطورين وانا عندي 22 سنة كنا زميلي مديونين وانا عندي 23 سنة

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1.

بيبو سيلي انت بتفضل تاني زي جيلي ما بشوفش حد انا اوريدي يا اشيله في عيني ليه عزني انا جنب شطاني وبيو الزني ما زملش زي اللي يزقني فكرني بنفسك مين قلتلي يا ما تجيش معايا بعلو صوت

0: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو ليقول
1: جديد على إنرجي أحمد سعد خبر عاجل.

تنبيهام، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

0: البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت بستنيني اقولك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنه دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

هذا أخف من هذا على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني أول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. والنهاردة نتكلم مع بعض في أكتر من موضوع وأكتر من قضية. بس كل الناس تبعت لي على 92.100 المزيكا اللي عاوزينها تحبوا تسمعوا النهاردة. النهاردة يومكم عامل ازاي؟ وبكرة في حدث عالمي كاس العالم، فنتكلم عن الأحداث العالمية ولكن بعد الأغنية دي.

0: قلت لك هنتكلم عن الأحداث الكبيرة، الأحداث العالمية. عندنا بكرة حدث عالمي وهو كاس العالم 2026 اللي هيبدأ بأول لقاء بين المكسيك وبين جنوب أفريقيا. نستمتع كلنا بإذن الله ببطولة نأمل تكون فيها تنظيم وفيها بقى حلاوة وكورة. بس مش هتكلم معاكم في الكورة النهاردة، انتوا عارفين الكورة بنتكلم فيها الصبح في برنامج في التمانيات. هتكلم معاكم ان كل واحد فينا عنده حدث جلل كده، عنده حدث عالمي بالنسبة له. انت ايه الحدث اللي بتعتبره عالمي بالنسبة لك؟ يعني مثلا ايه، حد يقول لك ده انا جبت مجموع كبير في سنة كذا، ده حدث كبير. حد يقول لك ده انا جبت مش عارف عربية ايه، حد يقول لك ده انا مرة طبخت ايه، ده حدث. حد يقول لك ده انا فرحي كان مش عارف بيغني في مين، ده حدث. حد يعني كل واحد فينا عنده في حياته حدث كده، حدث كبير هو بيكون فخور بيه. الحدث اللي انت شايفه كبير حصل في حياتك وفخور بيه ودايما تتفشخر بيه كده قدام الناس.
1: جديد على انرجي، محمد شاكر وسعد المجرد، القمر ديالي.

0: طلب مني محمد حمائي فنسمع حمائي الجديد ما اقدرش اقول لا.
1: جديد محمد حمائي على انرجي حلي حلي.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: انرجي، مزيكا لعبتها.

بنتكلم مع بعض عن الأحداث الجميلة الكبيرة في حياتك، أحداث كانت عالمية بالنسبة لك، زي ما بكرة العالم كله مستني كاس العالم. محمود بيقول هذا يوم دخلت المطبخ ده كان حدث كبير قوي قوي قوي، بس ما كانش عالمي، أنا ندمت في الآخر. ليه بس؟ ما تحكي لنا، احكي لنا حودة.

0: Energy din Țain, Point One.
1: În mesică, la bec.
2: يادا انا اجمل حاجه عملتها اني حضرت كذا حفله لبهاء سلطان. يا بختك يا عم، يا بختك، وعشان خاطرك اشغل لك الاغنيه دي.

0: 40 بوينتون المزيكا لعبتها.
1: بص يا قضاء، انا في احداث كتير بتكون مهمة، والاحداث دي اغلبها لما بعملها مع اسرتي. اي حدث فيه الاسرة متجمعة بالنسبة لي حدث عالمي ومبسوط بيه. سلام على الجمال، سلام.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت.
1: Have you seen without me? This is facts.
2: سلمى، ايه الرنة دي؟
3: ايه يا وائل، في ايه؟ شخصيتي عادي.
2: طب بقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنة على حسب شخصيته، تفتكروا الرنة هتكون عاملة ازاي؟
4: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنة اللي تليق على شخصيته.
5: انت مش في مقامي، فوق العرض انا السد العالي.
6: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد؟ برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عاملة ازاي.
7: سلطان يا زميلي لوحدي حاملة، ابعد عني عشان غشيم.
3: لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
8: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لون. يا
9: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
10: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
6: لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
3: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
9: انا مش شايفها غير دي.
0: يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
11: مصر.

طلب مني اغاني كتير، بحاول على قد ما اقدر العب الاغاني علشان الناس كلها ايه تبقى سعيده واحنا بنتكلم مع بعض برضه، ما بقاش ناسي اغنيه لحد كده او اغنيه لحد كده. ومن التراكات اللي اتطلبت مني وتراك حلو وانا بحبه جدا هو دنيا سمير غانم لو كنت مكانك.

لسه معاكم في قضاء خف من قضاء، بنتكلم في موضوعات الانجازات اللي عندك، بان بكره في حدث كبير وكل الناس عايز تسعى تعمل فيه انجازات. انا مبسوط بالكلام الايجابي اللي الناس شايفه حاجات حتى لو بسيطه هي انجازات، وده الصح. مش لازم كل الانجازات تبقى حاجه ضخمه جدا.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 ايميل sales@novo-eg.com.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.